0: سحر.
1: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضياء نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انته لها بحسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها. في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
4: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
3: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها. تبغين حب بري بغير مقدوري، أنا البراءة تعجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرص العلاج تجلها.
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الليالي يوم بعدتني عنك والنيت حرام والله حلالي مضناك لا حي ولا ميت. يا عاشقي وصلك منالي وشياك عن حبي تخليت وصلك غدا صعب المنالي ما حيدني معكم تغليت. أدعيتني يسهر لحالي حتى نيوم الليل عديت ريت القمر باهت وخالي ثرك انت لي تشعل به الليت. عالي مقامك وانت عالي فوق السمالك في الصدر بيت غالي علي بتم غالي انيت لي وعني يمشيت في الختم نالك دوم دوم بالي وغيرك غيرك حشا ما يوم حبيت وياك عالمرة وحالي حال الجساء لو منك جاسيت.
1: على الخليجية

0: على الخليجية.
1: وتغير طاعت علي سيدة الغي
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
4: لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، اعرف اعزاز النفوس من الردية. كم مفولي ناس وكم ناس غدروبي، وكم كسبت بطيب نية سوء نية. ناس من كثر المخادع ما تتوبي، وناس بيضان وصداقتها ندية، وناس نغلتني وناس اغلت جيوبي، وناس نطالع ولكنها عمية. كل هذا والجروح تزيد صوبي، والمجامل والتملق والخطية. ما يغير ضحكة الوجه الشحوبي، مد يمنى دوم ما هي موسمية. ودي اني يعطي المحتاج ثوبي، واعطي ولا انتظر رد العطية. مجمع العالم ولا اقول اسمعوبي، نفسي من اطراء خلق الله غنية. في بعض الاشياء اتقدم ونوبي، عن بني ادم جميع وعن بنية. سجدة تغفر بها كل الذنوب خير من عيش الحياة القاحلية. ويا مسولف بي على الطرق الكذوبي، عاقب الله من ظلم نفسنا برية. ويا صحيب الخير يمثبت طنوبي، النصيحة روح الإيمان القوية. الصحيح من العيوب اللي تشوبي، قولها في الوجه والنية مطية. بارك الله في من أهداني عيوبي، واشكره جدا على هذه الهدية.
0: أشعار فزاع.

0: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
1: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
0: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
2: أنا دربي على العليا صنعته ومن راد العلا يصنع دروبه.
0: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
2: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
0: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
2: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
0: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
2: أدريكم أنكم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.

0: دال الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا ما هب من ريف ذناني مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم كل شعبه يحبونه، يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه، يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه، لم وحدتنا إلى صدق وإيماني، وراية التوحيد بالعز مرهونة، بالوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونة، في سداد الرأي ما يبدل ثاني، قدوة هو في الجدة يستمدونه، جر وحدتنا إلى عالم الثاني، بالتقدم والرحى حسب قانونه، صان حاضرها عن عيون عدواني، والخفايا بصدق الود مكنونة، نفتخر بسمه على طول الأزمان، عاش من له الإمارات مرهونة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الجوجوكم.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية داخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. قريباً.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزعة وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
3: سليط شاعر معه يا صعب مشواري، يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي، يا رمز قافل قصيد وسبعه الضاري، وشلون باطول روس جبالها الشمي. للخيل فرسانها والقوس له باري، وما دام عين المشاعر ناظرت يمي، لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري، يا همتي ودي أدرك غايتي همي، يا نجم يلي عن الأنظار متواري، داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي، أسقيتني منظمة يا كاسي العاري، وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي، والخيل من معجزات الواحد الباري، وفي مربط العاديات العزة متنمي، يقول عنها نبي الله وهو داري، في ناصيتها تشوف الخير ملتمي، أغلى من المال عند طوال الأشباري، راعيها بالوفا والعز متسمي، وصاتك أمر علي ينفذ إجباري، وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
4: أجمل المنوعات.

أروع الأغاني الخليجية على دانة الأذين.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: سوي أصحاب هاي المنشآت والعاملين فيها بالالتزام بالاشتراطات الصحية. طبعاً في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات وتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة خلال استقبال الأطفال وتقديم الخدمات لهم.
2: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة التدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
3: المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وزارة التغير المناخي والبيئة شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يمنح سفير الكرسي الرسولي لدى الدولة وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى. عبد الله بن زايد ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية. زيلينسكي يبدي استعداد كييف للتهدئة بشرط المعاملة بالمثل.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. منح صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حافظه الله سعادة كريستوف زيخيا أليكسيز سفير الكرسي الرسولي لدى الدولة وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة. وقرد معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة سعادته الوسام خلال اللقاء الذي جرى في مكتب وزارة الخارجية بدبي، مثنيا على دور سعادته وجهوده في تعزيز ثقافة وقيم التسامح والأخوة الإنسانية. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي. كما بحث الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين. يعد سوق السفر العربي من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة، ويجمع سنويا نخبة واسعة من صناع القرار والخبراء والمستثمرين وممثلي الجهات السياحية وشركات الطيران والضيافة والسفر من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز ما كانت دبي منصة عالمية لتبادل المعرفة والخبرات واستكشاف فرص النمو في القطاع. حور الخاجة نائب رئيس أول العمليات الدولية في مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تحدثت لمركز الأخبار على هامش فعاليات المعرض.
5: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026، ويعكس هذا قوة القطاع. طبعا في مبادرات كثيرة وتسويق عالمي يصير، ولكن يمكن بسلط الضوء على مبادرة من هالمبادرات اللي هي مبادرة دعوة من دبي اللي هي نسميها دبي انفايت. برنامج أطلقناه يحتفي بالمقيمين بوصفهم سفراء للمدينة، يقدم لهم مزايا تزيد قيمتها على 3000 درهم عند دعوة الأقارب والأصدقاء لزيارة دبي. ومن حيث ما تم إطلاق هذا البرنامج تم استقبال أكثر من 90 ألف طلب على هذا البرنامج، وهذه أمثلة، هذا مثال من الأمثلة العديدة اللي عندنا إياها من ناحية المبادرات لاستقطاب المزيد من الزوار الدوليين. من ناحية مستقبل قطاع السياحة، طبعا حركة النمو في ارتفاع الحمد لله.
4: للمرة الأولى تشارك مكتبة محمد بن راشد في كوميك كون أبوظبي 2026 من خلال رعايتها لركن القراء، واستضافة الفنان والرسام الإيطالي جيوفاني ريغانو الذي يقدم ورشة حول بناء النظام البصري والسردي للرواية المصورة. سيف نور الهاشمي ضابط معارض وفعاليات في مكتبة محمد بن راشد تحدث لمركز الأخبار حول المشاركة.
6: للمرة الأولى تشارك مكتبة محمد بن راشد في كوميك كون الشرق الأوسط بأبوظبي من 11 إلى 13 من سبتمبر 2026 من خلال منصة خاصة بها، إلى جانب رعايتها الرسمية لركن القراء. مشاركتنا تفتح المجال لاكتشاف مكتبة الشباب وإصدار رواية عالمي المصورة باللغة العربية. كذلك سنقدم ورشة فنية تفاعلية مع الرسام الإيطالي جيفاني ريغانو حول بناء العالم البصري للرواية المصورة. ومن هنا ندعو جميع الزوار لزيارة منصة المكتبة واكتشاف هذه التجربة عن قرب.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل حققت انتصارا على حزب الله بعد تدمير معاقله في قلعة شقيف ومرتفعات علي الطاهر، متوعدا بضربات أشد قسوة إذا قرر الحزب شن هجوم جديد. وكان نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس قالوا في بيان مشترك إن الجيش الإسرائيلي دمر البنية التحتية تحت الأرض في منطقة تلة علي الطاهر، وبذلك استكمل إقامة المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق بشدة وعلى وجه السرعة، مؤكدا أن واشنطن ستبحث ما إذا كانت ستنخرط في هذا المسار، في وقت صعدت فيه الإدارة الأمريكية ضغوطها على إيران في الملف النووي، وأكدت تحسن حركة الشحن أو شحن النفط عبر مضيق هرمز تحت حماية البحرية الأمريكية. في خبرنا الأخير، أبدى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداد بلاده لاتخاذ خطوات لخفض التصعيد مع روسيا، شرط أن تبادلها موسكو الخطوة بالمثل، وذلك في ظل مساع أمريكية للتوصل إلى وقف متبادل للهجمة على البنية التحتية الحيوية. وقال زيلينسكي في خطابه اليومي إن الولايات المتحدة قدمت اقتراحا قويا لوقف متبادل للضربات على المنشآت الحيوية. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
9: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
10: أنا أجيب تركيب الحروف الفصيحة
9: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
11: أنا دربي على العليا صنعته ومراد العلا يصنع دروبه.
9: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
12: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
9: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
13: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
9: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
14: أدريكم كنتم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: صباح الخير و good morning. أهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل مستمعينا في يوم جديد يوم الثلاثاء وفي هذه اللحظات ومن خلال دانة الأثير 1009 نتمنى لكم ثاني يوم من أيام العمل إن شاء الله بالإنتاجية العالية بالتفاؤل الكبير وبالسلاسة والسهولة في إنجاز المهام. يسعد صباحك عبد الله.
2: يسعد صباحك عهود وصباح كل مستمعينا الكرام. يا مرحب الساعة، إن شاء الله يومكم حلو ويوم مميز وانطلاقة يوم حلوة أتمناها للجميع. نحن وصلنا منتصف الشهر ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: شفت كيف الأيام تمر بسرعة؟
2: تو بداية الشهر، تونا بادين البرنامج
1: وعلى فكرة نحن وصلنا منتصف الشهر بس شهر 9 من البداية ما شاء الله تبارك الرحمن على الفعاليات، سواء إن كانت فعاليات عالمية
2: نعم
1: أو حتى محلية عندنا في الإمارات.
2: صحيح،
1: الجدول مزدحم لدرجة بتشوف الكثير من خلونا نقول المنتديات والمعارض المقامة تأتي ب يعني التوازي في نفس الفترة.
2: صحيح، يا أنه ورا بعض أو مع بعض.
1: يعني نبغي نلحق، نبغي نشوف وايد أشياء حلوة موجودة في بلادنا الجميلة وفي إماراتنا المختلفة، ونحن إن شاء الله بنتطرق لهاي التفاصيل وبنتكلم عنها أكثر. وأكيد ما ننسى بأن جولة زياراتنا لمدارس الدولة بعد مستمرة ويانا خلال شهر سبتمبر، ففي جعبتنا الكثير
2: بإذن الرحمن. خلكم ويانا وتابعونا دائما B707 على هو الخليجية 1009.
1: شو تبغي تعرف الفقرة الجاية من الفعاليات اللي موجودة عندنا؟ في فعالية على هواية ممكن أقولها؟
2: أحس إن هي نفس اللي في بالي. قولي. أنت قولي.
1: ATM.
2: ايوه.
1: حلو، عيل ندخل في تفاصيلها ان شاء الله من خلال جيت 7 في فقرتنا القادمه. خلكم متواصلين يانا ولا نعود. يسعد صباح الجميع.
3: هو الخليج على الخليجيه.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحراره في العواصم الخليجيه، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبدايه من دبي والعاصمه ابو ظبي ودرجات الحراره فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
3: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: يا ليت لو عندي القلب مفاتيح أدخل عليها رتبه عامزاجي، أبغي أسوي له إعادات تصحيح، ولاقي السلوى وحصل علاجي اللي غلاه مجرح الروح تجريح، عليه تكبر شرهتي واحتجاجي، ما بيني وبينه سوالف وتلميح، عنده يقين بلهفتي واحتياجي، أحتاج له مثل الدجى للمصابيح، ومثل الفقير اللي عن الفقر لاجي، أنا المطر وهو المسافات والريح، دايم يجيني في قراره مفاجي، أحيان أحس أني من الشوق بصيح، يا ليتني من نار الأشواق ناجي.
2: أشعار
0: أشعار على الخليجية.
3: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
4: دناتا خيرات أبكى.
5: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
6: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
7: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
8: استمتعوا بإقامات فندقية استثنائية في جزيرة ياس ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
1: يمكن حد سمعنا يقول اي تي ام، شو موضوع الاي تي ام؟ فلوس يعني؟ لا، نحن محتاجين فلوس عشان الاي تي ام.
2: ايوه،
1: وفي هاي اللحظات ندخل
3: جيت 7
1: ونتعرف على تفاصيل هذا المعرض اللي هو معرض السفر العربي.
2: نعم،
1: لعام 2026.
2: اكيد سوق السفر العربي
1: تبدا من البارحه.
2: اي نعم، من 14 بادي وبيستمر ان شاء الله تعالى الى 17 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي. طبعا المواعيد من 10 الصبح لين 6 المساء. حبيت شعار هذا السنه واللي هو السفر 2040، افاق جديده من خلال الابتكار والتكنولوجيا، بحيث انه بيتم التركيز على دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قطاع السياحه.
1: جميل، وايد حلو.
2: نعم،
1: وعلى فكرة يعني هذا دليل على أن أدوات الذكاء الاصطناعي اليوم يعني تدخل في يمكن معظم المجالات الحيوية بشكل كبير جدا، أحدهم طبعا قطاع الطيران والسياحة أيضا.
2: نعم،
1: في آن واحد، وعلى فكرة بيسهل يعني الكثير من الأمور إن شاء الله على المسافرين، على الرحل، على اللي دائما يحبون يتنقلون ما بين الوجهات، على اللي يحبون يكتشفون أيضا وجهات جديدة، وأيضا بيخدم هذه الدول في تسهيل موضوع خلونا نقول قطاع السياحة عندهم في وجهاتهم. جد زرت معرض السفر العربي عبد الله؟
2: صراحة لا، بس السنة هاي ما أعرف ليش أحس عندي حماس أني أسير وأجرب، لأن كل سنة أنتبه للفيديوز اللي تنزل على السوشيال ميديا، يعني شيء رائع جدا.
1: نعم،
2: كل شركات الطيران موجودة، يستعرضون أحدث الابتكارات عندهم والمنتجات، غير الدول اللي يعني خلنا هيد تكون مشاركة وتعرض خلنا نقول الوجهات السياحية للزوار. فتجربة مميزة لعشاق السفر، أحس أن هاي وجهة ضرورية.
1: شوف عبد الله، دامنا نحن سايرين قمة الإعلام العربي اليوم،
2: هي،
1: وبنكون إن شاء الله موجودين في مركز دبي التجاري العالمي، لف عليهم. ليش؟ معرض السفر العربي أيضا يقام في مركز دبي التجاري.
2: نعم،
1: العالمي خلال هذه الفترة. فأنا أقول لك التجربة بتكون جميلة. أنا صراحة يوم صرت يعني بس كنت حابة كذا أتمشى وأشوف المشاركين، سواء كانوا شركات ولا حتى مثل ما ذكرت دول مشاركة أيضا، جاية مع ثقافتها، تبغي تتكلم عن ثقافتها أكثر، تبغي تعرف الناس على جمال بلادها ومدنها وخلنا نقول عاداتهم وتقاليدهم. فهذا كله بتشوفه هناك موجود. السنة اللي طافت شفت الكثير من المشاركين من دول أمريكا اللاتينية وأيضا بعض دول الكاريبيين. نعم، وأيضا كانت طبعا يعني على رأس خلنا نقول الشركات المشاركة طيران الإمارات كانت موجودة أكيد طبعا، وكانوا عارضين الكونفيجريشن أو التقسيمات الجديدة لبعض الطيارات اللي موجودة عندهم والمميزات أيضا اللي موجودة. وأصلا بمجرد يعني ما شوفهم كذا تستانس، سبحان الله، يعطيك شعور أنه لا أبغي أسافر
2: الحين ما ونمن المعرض على المطار.
1: نعم، غير طبعا شركة دناتا، واحدة من الشركات الرائدة في عالم السياحة، وغيرها من التفاصيل الكثيرة. فأنا أقول لكم معرض السفر العربي ترى جميل، تجربة استثنائية وجميلة. أنت هناك يعني تبحر، خصوصا إذا كنت من الناس اللي يحبون يسافرون يتعرفون على ثقافات الدول، صدقوني بتستانسون. تجربة وايد حلوة. اللي ملم في عالم الطيران، اللي ملم في عالم السياحة، بتستانسون هناك.
2: حلو،
1: تجربة وايد حلوة وتتعلمون فيها، وبالعكس أيضا حتى يعني تكونون علاقات مع هذه الجهات المشاركة.
2: هل ممكن تختارين وجهة من بعد زيارة المعرض؟ وجهة سفر يعني تروحين هناك يوم تتعرفين على البلدان المشاركة.
1: شوف عبد الله، أنا يعني في زيارة من الزيارات أصلا كانت عندي خطة وبلان لمجموعة من الدول مرتبتنها، مش محددة صراحة السنة متى أنا بسافر لهم. لكن خلاص هذيل موجودين في قائمة نعم، قائمة أسفاري. فسبحان الله لقيت ناس من هذه الوجهة.
2: حلو،
1: وبدينا عادة نتناقش ونتكلم أكثر وطريقة الوصول لهذه البلدان، خصوصا هنا يعني دول بعيدة جدا اللي هي من دول الكاريبي ومن دول أمريكا اللاتينية. فبالتالي يعني تعرفت أكثر وبنيت صورة شاملة، يمكن أكبر، ما بقول شاملة بمعنى شاملة، لكن اتضحت الصورة أكثر. فبالتالي شكلت فكر وشكلت طريقة تفكير أنا كيف بقدر أزورهم، شو الأشياء اللي أقدر أسويها.
2: جميل، جميل، حلو.
1: نعم، فلذلك أنا أقول لك أنت تكون علاقات حتى مع الناس من هذه البلدان. وبعدين دبي جامعة للثقافات.
2: نعم،
1: فهذا بعد يسهل الموضوع ويجمل مشهد السفر العربي ويجمل مشهد يعني حيوية هذا القطاع عندنا في الدولة. فواحد من الأشياء اللي صراحة من خلال جيت 7 حبينا نتكلم عنه معرض السفر العربي، وإذا كان عندنا وقت يا عبد الله بنمر
2: إن شاء الله نرتبها، لازم نرتبها.
1: نعم، بس نذكرهم عبد الله هم بدأوا طبعا من البارحة من تاريخ 14 ومستمرين إلين
2: 17 سبتمبر من 10 الصبح حتى 6 مساء في مركز دبي التجاري العالمي.
1: إذا نعود في تواصلنا وياكم من بعد ما دخلنا في أجواء جيت 7.

من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي. الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026. الخليجية 1009 وياكم في قمة الإعلام العربي.

0: دبي الجنوب مدينة مطار تجمع قطاعات الطيران والخدمة اللوجستية والعقارات وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة مع عمليات فعالة ووصول عالمي وحلول متطورة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
2: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
1: الدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد، وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط من 28 إلى 30 سبتمبر من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي.
3: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
4: العودة للمدارس برعاية Good Say All Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الإنترنت. Cheese Corn Dog من Good Say All Korean، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. Good Say All، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
5: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: فخر الإمارات.
1: إذن فخر الإمارات وإماراتنا الحبيبة ودبي ما شاء الله تبارك الرحمن خلال هذه الفترة تونا كنا نتكلم عن سوق السفر العربي، هذا المعرض اللي بنلف العالم ونحن متواجدين في دبي في مركز دبي التجاري العالمي، وأيضا إن شاء الله تعالى اليوم بنكون متواجدين وياكم من قمة الإعلام العربي.
2: نعم، فخر الإمارات في هذه الفقرة نحن من كثر ما نحن منبهرين من أكيد جدول الأعمال الكبير والأجندة اللي نقدر نقول العربية والإقليمية بل والعالمية اللي موجودة في قمة الإعلام العربي، حقيقة شيء يعني يستحق أن نفخر فيه وأكيد نتكلم عنه ونسلط الضوء عليه، خصوصا بأن الإعلام يعني أداة من أو خلنا نقول وسيلة من الوسائل اللي خلنا نقول تحرك هذا العالم وتحرك المشهد العالمي وليس العربي أو الإقليمي. حتى اليوم الإعلام هي صانعة للخبر وأكيد توصل هذه الرسالة لأكبر قدر ممكن من هذا العالم، وهناك من يتابع كل التفاصيل من خلال نشرات الأخبار ومن خلال قراءة الصحف ومن خلال الاستماع إلى الإذاعات وأيضا متابعة منصات التواصل الاجتماعي. فاليوم الإعلام يلعب دور كبير في تشكيل المشهد الإعلامي بجوانبه وبقطاعاته المختلفة ما بين الاقتصاد والسياسة والدبلوماسية وأيضا الأخبار الخاصة بالمجتمع والشعوب. وإذا أيضا نتعمق أكثر فنحن اليوم شهدنا في الأيام اللي مضت زيارة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في زيارة دولة، وهذه الزيارة تعتبر يعني من أسمى أنواع الزيارات اللي ممكن تحصل ما بين الدول، ونقدر نقول بأن كان يغلب عليها الطابع الودي ما بين دولة الإمارات وأيضا ألمانيا. كان شيء جميل شهدناه، وهنا نحن عندما نتكلم عن نقل الأخبار أول بأول هذه وحدة من الأمور اللي تعكس مدى نشاط الإعلام ومدى فعاليته وأهميته في نقل الصورة الحية وفي نقل الجوانب اللي يمكن لن يراها أي شخص إلا من خلال هذه المنصات سواء كانت سمعية ولا مرئية. فشفنا الكثير من الجوانب اللي اليوم يمكن احنا كنا نجهلها وما نعرفها، فهمنا اكثر معنى هذه الزيارة وتعرفنا اكثر على التعاونات اللي اليوم ستحصل ما بين الامارات والمانيا. واليوم يمكن احنا يعني نعرف المانيا بقوتها الناعمة واللي هي الصناعات كالسيارات مثلا، اليوم الإمارات أيضا ناجحة في موضوع تطوير البحث العلمي بشكل كبير جدا، فهذا يعني يدل على ثقل ووزن دولة الإمارات. واليوم دولة من الدول العظمى والكبيرة اتجهت أنظارها واختارت الإمارات لتكون شريكة في هذا التعاون. فاليوم مثل هذه الأخبار ما كنا بنعرف عنها إلا عن طريق منصات ووسائل الإعلام بأنواعها المختلفة الحديثة والتقليدية. فاليوم نحن يوم نتكلم عن قمة الإعلام العربي نحن نتكلم عن دور جبار وضخم وكبير جدا، هناك فريق كبير يعمل في إنجاح هذه القمة اللي تستظل في تحضلها 7 منتديات بل وأكثر خلال هذه الفترة وخلال هذه 3 أيام، انطلاقا من اليوم انطلاقا من الساعة 9 أو 10 صباحا يبتدون الناس أكيد طبعا يعني يجتمعون للاستمتاع والاستماع والاستفادة من الجلسات الحوارية والنقاشية بحضور صناع القرار ومن يكتب هذا المشهد الإعلامي اليوم، والدور الكبير دائما في نقل هذه الرسالة القيمة. بدون الإعلام عبد الله مستحيل يعني أنت تعرف شيء
1: أبداً.
2: الإعلام يخليك كذا تنسى وايد أشياء.
1: بالضبط، وأنا اللي عايبني في الإعلام أن مع تقدم الزمن وتقدم أكيد التكنولوجيا والتطور هو من القطاعات اللي تتطور وخلنا نقول مطواعة، مع كل شيء جديد نقدر نتأقلم مع هذا التقدم التكنولوجي وأكيد كل هذه الأمور يستطيع الإعلام أن يجاريها ويواكبها ويقدر أن يوصل الرسالة، وتختلف الحين الطرق أكيد توصيل الرسالة. فهذا يعني جمال هذا المجال واللي هو مجال الإعلام، واللي نحن صراحة يعني سعداء جدا أن نكون جزء من هذا المجال. واليوم بإذن الرحمن بنتلاقى مع زملائنا من أكيد مختلف خلنا نقول القنوات وأكيد الشركات الأخرى في أكيد قمة الإعلام العربي.
2: بعدين عبد الله أنت أبديت إبهارك بالإعلام، لا تنسى أن وراء الإعلام هناك إنسان.
1: نعم.
2: والإنسان هو العنصر الأساسي في إنجاح خلنا نقول إيصال هذه الرسالة وقولبة الإعلام على حسب التطور اللي اليوم نحن نعيشه في هذا المجال.
1: صحيح.
2: نحن بنرجع بنتواصل وياكم بنتعرف أكثر على التفاصيل من خلال مواضيعنا المقبلة. ما ننسى، مستحيل ننسى أبنائكم، أبنائكم شيء وايد مهم على فكرة. يمكن حتى أبنائكم في المستقبل يبون يكونون
1: نعم.
2: من صناع الإعلام وأكيد من الإعلاميين الناجحين في مجالات مختلفة، أكيد سواء كانت أمام الشاشة ولا خلف الشاشة. بنتعرف على التفاصيل أكثر في فقرتنا القادمة، خلكم متواصلين يانا ولا نعوده.

0: على الخليجية
1: وتغير طلعت علي سيدة الغيب.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي بك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: يا ام الشيوخ بلاد زايد تفاخر فيك على درب فعل الخير. خطوتك سباقة تقولين مجدك ورث جدك ورث بيك. الامجاد للي يملك الوعية والطاقة. عسى الدار ما تفقدك والعين ما تبكيك. ورا كل عملاق بصنع مجد عملاقة.
0: أشعار فزاع على الخليجية. خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
5: الخليجية.

0: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: تدورون على وظيفة؟ رؤية، معرض الإمارات للوظائف، يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد. وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط، من 28 إلى 30 سبتمبر، من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء، في مركز دبي التجاري العالمي. العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فون داي تيوزداي في فون سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فون سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فون سيتي ميدل إيست.

0: صوت بلا صورة.
1: توعيه اصحاب هاي المنشآت والعاملين فيها بالالتزام بالاشتراطات الصحية، طبعا في اطار الجهود المستمرة لارتقاء جودة الخدمات وتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة خلال استقبال الأطفال وتقديم الخدمات لهم.
2: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة التدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
3: المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائماً تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وزارة التأهيل والمناخ والبيئة شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يمنح سفير الكرسي الرسولي لدى الدولة وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى. عبدالله بن زايد ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية. زيلينسكي يبدي استعداد كييف للتهدئة بشرط المعاملة بالمثل.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية مستمعينا الكرام وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة كريستوف زيخيا أليكسيز سفير الكرسي الرسولي لدى الدولة وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة. وقلد معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة سعادته الوسام خلال اللقاء الذي جرى في مكتب وزارة الخارجية بدبي، مثنيا على دور سعادته وجهوده في تعزيز ثقافة وقيم التسامح والأخوة الإنسانية. بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما. بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي. كما بحث الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين. يعد سوق السفر العربي من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة، ويجمع سنوياً نخبة واسعة من صناع القرار والخبراء والمستثمرين وممثلي الجهات السياحية وشركات الطيران والضيافة والسفر من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز مكانة دبي منصة عالمية لتبادل المعرفة والخبرات واستكشاف فرص النمو في القطاع. حور الخاجة نائب رئيس أول للعمليات الدولية في مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تحدثت لمركز الأخبار على هامش فعاليات المعرض.
5: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026، ويعكس هذا قوة القطاع. طبعا في مبادرات كثيرة وتسويق عالمي يصير، ولكن يمكن بسلط الضوء على مبادرة من هالمبادرات اللي هي مبادرة دعوة من دبي اللي هي نسميها دبي إنفايت. برنامج أطلقناه يحتفي بالمقيمين بوصفهم سفراء للمدينة، يقدم لهم مزايا تزيد قيمتها على 3000 درهم عند دعوة الأقارب والأصدقاء لزيارة دبي. ومن حيث ما تم إطلاق هذا البرنامج تم استقبال أكثر من 90 ألف طلب على هذا البرنامج. وهذه أمثلة، هذا مثال من الأمثلة العديدة اللي عندنا إياها من ناحية المبادرات لاستقطاب المزيد من الزوار الدوليين. من ناحية مستقبل قطاع السياحة، طبعا حركة النمو في ارتفاع الحمد لله.
4: للمرة الأولى تشارك مكتبة محمد بن راشد في كوميك كون أبوظبي 2026 من خلال رعايتها لركن القراء واستضافة الفنان والرسام الإيطالي جيوفاني ريغانو الذي يقدم ورشة حول بناء النظام البصري وسرديل الرواية المصورة. سيف نور الهاشمي ضابط معارض وفعاليات في مكتبة محمد بن راشد تحدث لمركز الأخبار حول المشاركة.
6: للمرة الأولى تشارك مكتبة محمد بن راشد في كوميك كون الشرق الأوسط بأبوظبي من 11 إلى 13 من سبتمبر 2026 من خلال منصة خاصة بها إلى جانب رعايتها الرسمية لركن القراء. مشاركتنا تفتح المجال لاكتشاف مكتبة الشباب وإصدار رواية عالمي المصورة باللغة العربية. كذلك سنقدم ورشة فنية تفاعلية مع الرسام الإيطالي جيفاني ريغانو حول بناء العالم البصري للرواية المصورة. ومن هنا ندعو جميع الزوار لزيارة منصة المكتبة واكتشاف هذه التجربة عن قرب.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل حققت انتصاراً على حزب الله بعد تدمير معاقله في قلعة شقيف ومرتفعات علي الطاهر، متوعداً بضربات أشد قسوة إذا قرر الحزب شن هجوم جديد. وكان نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس قال في بيان مشترك إن الجيش الإسرائيلي دمر البنية التحتية تحت الأرض في منطقة تلة علي الطاهر، وبذلك استكمل إقامة المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق بشدة وعلى وجه السرعة، مؤكداً أن واشنطن ستبحث ما إذا كانت ستنخرط في هذا المسار، في وقت صعدت فيه الإدارة الأمريكية ضغوطها على طهران في الملف النووي، وأكدت تحسن حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز تحت حماية البحرية الأمريكية. في خبرنا الأخير، أبدى الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي استعداد بلاده لاتخاذ خطوات لخفض التصعيد مع روسيا شرط أن تبادلها موسكو الخطوة بالمثل، وذلك في ظل مساع أمريكية للتوصل إلى وقف متبادل للهجمات على البنية التحتية الحيوية. وقال زيلينسكي في خطابه اليومي إن الولايات المتحدة قدمت اقتراحا قويا لوقف متبادل للضربات على المنشآت الحيوية. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير وصباح الخير.
3: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
4: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
5: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
4: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
6: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
4: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
7: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
4: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
7: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
4: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاماً من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
7: أدريكم كنتم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: رجعنا في تواصلنا وياكم مع بداية ساعتنا الثانية من خلال 707، وأكيد صباح خاص وموجه لطلبة المدارس، ونحن زياراتنا ما زالت مستمرة. عبد الله ما شاء الله بدع في زيارتين اللي زرناهم حتى الآن، حاولنا أن يعني ما نزعل حد من طلبة المدارس، ما شاء الله عليهم طاقتهم وايد جميلة وأذكياء.
2: نعم، ونشهد ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن،
2: جيل واعد ما شاء الله.
1: نعم، أذكياء، عندهم وعي كبير، يعرفون بأن العالم عبارة عن عالم كبير، فبالتالي مثقفين نفسهم وعندهم سرعة بديهة، وما شاء الله عليهم يعني كانوا رائعين صراحة، خصوصا اللي شاركوا في المسابقة، اللي فاز واللي ما فاز.
2: نعم،
1: تعرف سبحان الله أنهم شطار.
2: هي أنا حبيت روحهم رياضية، عرفت؟ نعم، يعني حتى اللي يخسر بس إنه شوية تزعل إنه بعدين يروح عادي.
1: عادي
2: يعني، هذا شيء جدا طيب صراحة.
1: هم متأملين إن شاء الله يعني حنزورهم في السنوات المقبلة، فممكن الحظ يكون من نصيبهم.
2: بالضبط بالضبط.
1: طبعا أول شيء أنا أبقي أقوله لمستمعين عبد الله، إن إذا تبونه نحن إذاعة الخليجية وتحديدا أنا عهود وزميلي عبد الله نزور مدارس أبنائكم ونستمتع وياهم هاي السنة، سواء كانت المدرسة في دبي ولا في أي إمارة من إمارات الدولة، فنحن موجودين عشان نقدم لهم تحديات ومسابقات وجوائز جميلة للطلبة بتسعدهم. عندنا طبعا هذه المسابقة تقدرون تدخلون على صفحتنا الرسمية، موقعنا الرسمي إن صح التعبير 1009.ae، بشوفون مستطيل مكتوب فيه العودة إلى المدارس، اضغطوا عليه. طريقة التسجيل وايد سهلة، البيانات يعني كل أم وكل أب أكيد يعرفون الإجابة، حتى يمكن أبنائكم يعرفون يعبون هاي التفاصيل. وفوق هذا طاقم التدريس بالمناسبة.
2: نعم،
1: هناك
2: نعم،
1: معلمين يبغون نزور مدارس الطلبة اللي يدرسون فيها، فتقدرون أيضا تسجلون بالنيابة عنهم وتسوون سبمت، تسووا رجستر، سووا سبمت، وممكن يقع الاختيار على يعني مدارس أبنائكم ومدارس الطلبة اللي تبونه نزورها في أي إمارة من إمارات الدولة. هذه من الأشياء المهمة. نذكركم بأن العودة إلى المدارس عبد الله مع الخليجية بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، جي تيز بنز، جود سول، انستا شوب، سكتشرز، وسكيبلي من راك بانك. عندك في الكوليكشن حذاء من احذية سكتشر للزيارة
2: نعم
1: الجاية؟
2: نعم نعم، انا مفكر اسوي ميكس الحين. يعني انا عندي تكرمون واحد ابيض واسود مو بملون، انا لبست الملون. فالحين مفكر واحد ابيض واسود وواحد ملون،
1: خلاص
2: نسوي لهم
1: بتشوفون الفاشن ان شاء الله والستايل في صفحتنا في انستغرام الخليجية 1009. عموما في هاي اللحظات نذكركم ايضا بالجوائز يا عبد الله.
2: نعم، عندنا يعني فعلا الطلبة وايد بيستانسون على الهدايا التي في جعبتنا. عندنا 3 اجهزة لوحية لكل مدرسة مقدمة من سكيبلي من راك بانك والخليجية 1009، وأيضا عندنا سماعات وهدايا وايدة، سكوترات، حقائب مدرسية، معدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات، فتشكيلة حلوة من الهدايا. وأكيد هنالك أيضا الكثير من الفاوتشرز اللي بيتم تقديمها لكم، فاللي الطلبة طبعا مو بالمستمعين، فأكيد أجواء ممتعة.
1: أهلهم
2: من المستمعين هي، يعني يأخذون الفاوتشر ويعطون للأهل، فأكيد تجربة مميزة جدا صراحة الأطفال بيعيشونها ويانا والطلبة. نترية إن شاء الله زيارتنا القادمة، ويمكن مدرسة أطفالكم تكون هي محطتنا القادمة.
1: على طاري الطلبة، سبحان الله يعني الأطفال ترى فيهم براءة وايد حلوة. أوكي، ويفكرون يعني ما شاء الله عليهم دائما كذا يطلعون بأفكار فنانة. ففي الفقرة الجاية بخبركم عن قصة صراحة يعني ضحكتني، إذا كانت هاي القصة حقيقية 100% يعني صدق أقول سبحان الله ساعات براءة الأطفال ترى تخليهم يسوون مثل هاي التصرفات. نتكلم عنها إن شاء الله في الفقرة الجاية.
2: شو وقت تعرف السالفة؟
1: بنتكلم عنها إن شاء الله في الفقرة الجاية، خلكم متواصلين يانا ولنا عودة.
3: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29، 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28-36 أما الكويت 31-40 وأخيرا الرياض 29-42
3: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزهيبه بين عربانك وقرابك، يوم تيف الدار لك هيبه من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبه، الفرح والسعد يحظى بك، نور دنياك طريبه بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبه ليبت هنابه ويهنابك. زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابه.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.
1: الاغاني الخليجيه على دانة الاثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com. الدورون على وظيفة رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد، وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط من 28 إلى 30 سبتمبر من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي.
3: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
4: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
5: روائع عمان بانتظاركم معدنات للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر.

0: عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
1: داناتا خيرات أبكى.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز international.com.
4: وين أنت يلي كل ما قلت وين أنت؟

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
1: هذا السؤال بعد لكل مستمعينا. ما تلاحظ عبد الله في بعض الأحيان يوم تزور بعض العوائل سواء من أصدقائك ولا الناس اللي تعرفهم بأن مثلا عندك هذا مثلا عمره خلنا نقول 20 سنة ويزقر مثلا شخص أصغر عنه بعمي ولا خالي؟
2: ما جت استوت وياي ما شفت الموقف ها ما مر علي.
1: أوكي احنا نبغى نخبرك عن قصه. هاي القصه عاد فيها تفاصيل الشرطه.
2: اوكي
1: هذا الطفل البريء ببراءته زعل ورفع سماعه التليفون واتصل على الشرطه وزقرهم. ليش عاد اسالني ليش؟ يقول لك متصل على الشرطه يقول لهم لو سمحتوا التونة الحين ترى عمي ضربني.
2: الله.
1: وهناك يعني الكثير من الدول أكيد تركز على تفاصيل هذا الموضوع إنه ما يستوي الطفل يعنف صح
2: نعم
1: ولا لا؟
2: أكيد.
1: فلبوا هذا النداء وفعلا ساروا ووصلوا لموقع الحادثة. وين المفاجأة؟
2: شو المفاجأة؟ أيوة.
1: أول شيء هذا الطفل عمره 5 سنين. فالشرطة فعلا سارت على حسب البلاغ. ليش؟ لأن عمه ظهر بنه.
2: ممنوع عم
1: يوم وصلوا قالوا له وين العم؟ كان يأشر قال هذا عمي عمره 5 سنوات بعد. يعني الشرطة تحاول دائما أن يعني تلبي النداء وتكون موجودة وتحافظ على سلامة الجميع. لكن هذا مع الطفل يعني شو بيسوون فيه؟ والطفل يقول أنه يعني عمه دفعه أثناء الجري.
2: يا سلام يا سلام.
1: بالصراحة هذا الطفل مؤدب يزقر عمي.
2: ولا وما شاء الله عليه عرف أن الشرطة موجودة لخدمته
1: ولحماية الطفل.
2: بالضبط. هاي نقطة وايد مهمة بعد.
1: نعم. وفعلا قامت الشرطة بعمل جلسة استماع حقيقية شاركت فيها زوجة الشرطي المحامية للاستماع إلى كلا الطرفين وكانت أمهات الأطفال الحاضرات. بس يعني أكيد مشوا الموضوع لموت رعبنا يعني في النهاية. تحصل مثل هاي القصص. هاي براءة الأطفال ما شاء الله عليهم صدق. يعني فيهم براءة وفيهم ذكاء في نفس الوقت. وفيهم وعي. لكن في النهاية ترى عمك يعني عمك كبرك ترى لو عود بنقول ما علي بس خلاص الطفل يوم يزعل
2: أو
1: ترى.
2: أنا أكبر عنك بيوم أكبر عنك بسنة. هو شيء خذاها يمكن
1: أكبر عنك بيوم أفهم عنك بسنة.
2: نعم.
1: إذن في هاي اللحظات بناخذ فاصل لمدة دقائق بنرجع إن شاء الله بنتواصل وياكم. stay tuned.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلاً إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخوله أعلى؟ دائماً أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم أن أكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجحها لأساسها على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
0: استمتع بالنغم الخليجي على الخليجية
3: 1-0-0-9
2: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي. الخليجية 1-0-0-9 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026 الخليجية 1-0-0-9 وياكم في قمة الإعلام العربي.
4: العودة إلى المدرسة برعايات GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
5: تدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد، وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط، من 28 إلى 30 سبتمبر، من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي.
2: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1-0-0-9 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1-0-0-9 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1-0-0-9 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
6: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز، ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul Korean Fried Chicken، من فولكانو الحار إلى Sweet and Spicy الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
7: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
8: استمتعوا بإقامات فندقية استثنائية في جزيرة ياس، ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: لازم مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009 B707. يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. عهود الخلاني وعبدالله المهيري وياكم. عهود، أظن نحن يعني من عشاق المسرح، نحب المسرحيات إن كانت المسرحيات الخليجية والكويتية تحديدا اللي يعني تربينا عليها خلنا نقول، وأيضا المسرحيات العربية بشكل عام. عندنا مسرحية قادمة إن شاء الله تعالى إلى دبي، واسم المسرحية وايد حلو، مهندس الذوق العام.
2: وايد نحتاج للذوق في هاي الحياة.
1: فعلا فعلا، لأن الاسم وايد كاتشي والقصة بتكون جميلة جدا، بحيث أن أحداث هذه المسرحية بتكون بأجواء اجتماعية كوميدية. تتابع قصة زوجين وهم يعيشون يعني خلنا نقول أجمل وأغرب مراحل حياتهم، واللي هي انتظار المولود الأول. يعني بيكون في تقلبات عاطفية، سوء تفاهم، سلسلة من المواقف المضحكة، وهم يحاولون يخوضون هذه الرحلة بسلام، وهم ينتظرون وصول طفلهم الأول، يحلمون أن يوما ما ابنهم بيكون مهندس للذوق العام. طبعا المسرحية برعاية شركة القيصر للفعاليات، وبتكون في مهرجان دبي للكوميديا في دبي أوبرا تاريخ 9 و10 أكتوبر، والتذاكر نقدر نحصل عليها من visitdubai.com، والخليجية 1009 طبعا الراعي الإعلامي الرسمي لهذه المسرحية.
2: إذن أقل عشر إن شاء الله، ومهندس الذوق العام بيكون ضمن فعاليات مهرجان دبي للكوميديا. حلو الواحد يغير جو، حلو الواحد يضحك.
1: بالضبط،
2: ونحتاج نضحك صح؟
1: هي نعم،
2: ونحتاج أن دائما نذكر نفسنا بأن الذوق مهم، وجميل أنك تكون إنسان ذويق في تعاملك حتى مع الناس، صاحب ذوق.
1: نعم،
2: يعني يوم يطرون فلان يقولون ما شاء الله عليه ذوق، ذوق في كل شيء، ترى مش بس بالمظهر، لا، مظهر، كلام، أسلوب، أدب،
1: أخلاقيات.
2: إيه
1: نعم،
2: ذوق جميل. فنحن بنرجع بنتواصل إياكم في ساعتنا الثالثة. Stay tuned، وخلكم متواصلين يانا.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: يا سيد المال كم نفس معك خانت، والخوف ما هو من الماضي من القادم، والناس لولا تواضع نفسها شانت مع مراعاة ذا سيد وذا خادم. من قصة إبليس خذ حكمتك لا بانت، كانت تغطرس في ذاته عامل هادم. لو كان رفضه لأمر الله فقط هانت، الله يغفر ذنوب التايب النادم. مشكلته اللي يعاني منها كانت الكبر، والكبر لله يا بني آدم.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على

0: 9.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
3: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026، الخليجية 1009، وياكم في قمة الإعلام العربي.

0: صوت بلا صورة.
1: سوي اصحاب هاي المنشآت والعاملين فيها بالالتزام بالاشتراطات الصحية طبعا في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات وتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة خلال استقبال الأطفال وتقديم الخدمات لهم.
2: من أكثر الأخطاء شيوعا ما نسميه بإعادة التدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
3: المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وزارة التأهيل المناخي والبيئة شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل حققت انتصارا على حزب الله بعد تدمير معاقله في قلعة شقيف ومرتفعات علي الطاهر، متوعدا بضربات أشد قسوة إذا قرر الحزب شن هجوم جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق بشدة وعلى وجه السرعة، مؤكدا أن واشنطن ستبحث ما إذا كانت ستنخرط في هذا المسار، في وقت صعدت فيه الإدارة الأمريكية ضغوطها على طهران في الملف النووي، وأكدت تحسن حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز تحت حماية البحرية الأمريكية. أبدى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداد بلاده لاتخاذ خطوات لخفض التصعيد مع روسيا، شرط أن تبادلها موسكو الخطوة بالمثل، وذلك في ظل مساع أمريكية للتوصل إلى وقف متبادل للهجمات على البنية التحتية الحيوية. تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون بتقديم دعم ثابت لا يتزعزع لروسيا، مؤكدا مواصلة تعزيز التعاون مع موسكو وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية. ختاماً، طالبت أحزاب قومية رئيسية في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز بحق تقرير المصير في شأن الانفصال عن المملكة المتحدة من عدمه، وذلك في اجتماع نادر عقد في كارديف. نهاية الموجز في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومراد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
5: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
5: أدريكم كم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: هذه ساعتنا الثالثة من 707 على هو الخليجي 1009. يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. بذكرت عهود ومستمعين بمسلسل انتهى من فترة طويلة. تحيدين بريزن بريك؟
2: أحبه.
1: إيه؟ هذا المسلسل
2: أحبه
1: رسميا. يعود من جديد.
2: صدق؟
1: هي نعم. تخيلي.
2: بس أحس السؤال المهم.
1: شو؟
2: أنت تذكر أنت شفته عبد الله؟
1: مو بكامل الله حق.
2: أوكي، تعرف أنا من أي الأيام كنت أتابع بريزن بريك؟ قبل حتى لا يطلع التلفزيون عندنا، أتكلم عن منطقتنا.
1: هي.
2: تخيل بDVD.
1: يوه.
2: هي كنت أتريق. واو. كل ما ينزل ولا وبعد يعني ساعات، تعرف الDVD اللي تكون الحلقات مصورة.
1: هي.
2: بعد كنت أشوفها.
1: كفو والله.
2: ما أطوف كنت ولا حلقة أنا وأخويا.
1: هي.
2: ما كنا نطوف ولا حلقة.
1: Interesting.
2: وكنا وايد يعني مدمنين على Prison Break.
1: هي.
2: الحين منو عاد ورث هالباشن؟
1: منو؟
2: أختنا.
1: ما شاء الله.
2: يعني يمكن عادته فوق 10 مرات.
1: كفو والله.
2: وايد تحب التابعة.
1: هي.
2: وجميل. ولين الحين يعني من نفتح الحلقة يعني كل واحد شي يندمج.
1: وكم سيزن تقريبا؟
2: كم سيزن كان؟ وايد.
1: انا هالي خليني ما اتابع، عرفتي؟ يوم اشوف شيء وايد طويل.
2: بقول لك شيء، قبل ما كانت المسلسلات اللي كانت تنعرض يعني الاجنبيه ما كانت كل المسلسلات كذي بسيزنز وايد طويله.
1: هي.
2: يعني كانت في شي مسلسلات مشهوره هي اللي
1: بالضبط.
2: عباره عن سيزنز، فما تقدر تطوفها.
1: هي.
2: فكنت تشوفها. الحين يمكن خلنا نقول الانتاج اصبح اسهل وأصبح في تنوع أكبر،
1: متوفر أكثر بعد.
2: نعم، متوفر أكبر. فقمنا من يا ربي 5 أجزاء ولا 7 أجزاء، نحس إنه وايد.
1: hey.
2: ما نتابع.
1: hey.
2: بس في مسلسلات لا صراحة اتسمست، واحد منهم بريزن بريك.
1: خلاص بضيفه على اللستة. لازم
2: ولازم. أنا كنت أحب من الشخصيات اللي كنت أحبها شخصية سوكري. هذا يعني لاتينو.
1: yeah.
2: كان أيضا.
1: yeah.
2: موجود. yeah. من التيم اللي كانوا في السجن. وايد. hey. حلو. ما أقدر أن أحرق التفاصيل، بس وايد جميل، وايد حلو. فتابعوا المسلسل إذا حبيتوا من قبل، والحين تقول بيرجع مرة ثانية.
1: نعم، مسلسل فرعي بيكون اسمه Prison Break. وبيكون طبعا مثل ما قلت لك فرعي Black Creek اسمه.
2: أوكي.
1: يعني Prison Break نقطتين فوق بعض.
2: hey.
1: Black Creek. وبيكون طبعا تحت مظلة ديزني. وأكيد يوم يتم إنتاجه بالكامل بيتم عرضه على منصة ديزني بلس.
2: السؤال المهم، هل كل الشخصيات بترجع ولا لا؟
1: ترى هذا هو.
2: هاي مشكلة. ترى في يعني في شخصية خلاص يعني لو يطلع في في في أي مسلسل.
1: hey.
2: ولو يطلع في أي فيلم ولو الناس يشوفونه في الحقيقة، هالشخصية يعني كانت وايد شريرة في بريزن بريك من السجناء.
1: hey.
2: ما حد يقدر يتذكرها إلا بهاي الشخصية، لدرجة يقول لك شفت فيديو في مرة من المرات أظني كان زائر السعودية.
1: hey.
2: فتخيل الناس رابطينه بهاي الشخصية.
1: لا لا لا.
2: hey.
1: أوف.
2: كانت شخصيته مستفزة، بس أنا أشوف أن هذا الاستفزاز كان نجاح.
1: بالضبط. وشاطر انه قدر يخلينا يعني بالضبط نتضايق ونحس بهذا الاستفزاز يوم نشوفه.
2: هي. فالسؤال الاهم، هل كل الشخصيات بترجع؟ عاد نبغي ابديتات يا عبد الله عن هذا
1: اول
2: الموضوع.
1: باول كل ما بيكون في خبر بخبركم عنه، بس دام انه مسلسل فرعي اتوقع انه يمكن الشخصيات او القصه بتكون مختلفه، بياخذونها لمنحنى ثاني أو وجهة ثانية، مكان ثاني. للحين التفاصيل ما أكدوها، ولكن الخبر رسمي وتم تأكيده أنه بيكون قادم.
2: ذكرت اسم هاي الشخصية اللي تعتبر من أخطر الشخصيات وأكثرها دهاء، تي باغ. هي. اللي هو اسمه ثيودور، بس يسقرونه تي باغ.
1: أوكي.
2: طبعا غير مايكل سكوفيلد اللي هو البطل هذا العمل، وأخوه لينكولن بوروز، وأيضا كانت من الشخصيات المشهورة سارة أو تي باغ. طبعا فرناندو سوكري اللي أنا كنت أحب هاي الشخصية. براد بيلك، ألكسندر ماهون بعد هذا كان يعني عميل مكتب التحقيقات الفدرالي الذكي، طارد الهاربين بقوة.
1: hey.
2: فهنا هاي يمكن يعني من أشهر الشخصيات أنا ذكرت لكم إياها. فتخيلوا يعني واحدة من هاي الشخصيات ما تكون موجودة في المسلسل.
1: لا سوري سكيب أنا.
2: بس من تريا مش غلط. مش
1: أنا
2: غلط.
1: تعرفين شو يضايقني في المسلسلات أو الأفلام يوم يبدلون الممثل.
2: هذا
1: يعني
2: مزعج.
1: الدور موجود لكن يبون ممثل ثاني ومو بكل ممثل يقدر
2: يضبط. يعني ادفعوا له أجرة زيدوا أجرة إذا هو فعلا أنجح العمل
1: هي.
2: والناس حبوه لا تخربون العمل كامل.
1: صح.
2: وتقل يمكن حتى هي وتقل ممكن حتى المبيعات أو تحقيق الأرباح والسبب إنكم غيرتوا الشخص.
1: صحيح. في مسلسلات
2: دافعي لترى بطلعون الجيمة.
1: بالضبط. في مسلسلات يعني خفت متابعتها يوم بدلوا الممثل هذا لأن الناس تعودت أن الكرو كله يعني 1 2 3 4 5 عرفتي. في يوم يشلون 4 ويبون واحد ثاني لا doesn't make sense. تحسين
2: بنشوف عاد نبغي منك نحن الأبدين كل فترة بذكرك.
1: حاضرين للطيبين
2: لنا عودة.
3: هو الخليج على الخليجية.
2: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية وما زال الطقس مشمس في معظمها والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 30 39 المنامة 31 37 الدوحة 29 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 40 وأخيرا الرياض 29 42.
3: هو الخليج على الخليجية.

تقول المحبة ويش لو غابوا الأحباب، لو غابوا الأحباب. وقول الجسد من غير نبض وشعور وروح، يقول النهار يغيب وش موقفك لا غاب. أقول إن رضيت اسكت يصير السكوت البوح، يقول الستر سمعة وفعل وذكر وثياب. أقول المحب من الوله والسهر مفضوح، يقول أنت قايل لي بسافر بدون عتاب. أقول إيه قبل أضيع في وجهك المملوح، قبل تبدي يا الإعجاب وباهد لك الإعجاب، قبل تاخذ احساسي وقلبي عبث وتروح، تروح تروح تروح. قبل ينفتح لك بين عوج الحنايا باب ويبقى على طاريك طول العمر مفتوح. قبل لا توهق فيك الصادق الكذاب، الصادق الكذاب. قبل لا تحطم منك يا المخطي المسموح. قبل لا تعلقني وترحل بدون أسباب. قبل لا تعلمني أعد السنين جروح. قبل يتبعك وانت تتمادى جفا وغياب، قصيدي ودمع عيوني وصوتي المبحوح. يا ليت الزمن يرجع وحسب الجفاك حساب، وعد ما تعلق فيك وانساك قبل تروح.

0: على الخليجية. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: تدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد. وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط، من 28 إلى 30 سبتمبر، من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء، في مركز دبي التجاري العالمي.
2: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، منها هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
3: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
4: داناتا، خيرات أبكى.
5: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
6: استمتعوا بإقامات فندقية استثنائية في جزيرة ياس ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: داتا هاب. عهود عهود، يعني 9/9 كان يوم مميز، وخصوصا لعشاق أبل. ساعة و18 دقيقة كان فيها استعراض لمنتجات أبل جديدة. التركيز أتوقع كل راح للهاتف الجديد القابل للطي دو. يعني أظن الناس ما ترمس أبدا عن آيفون 18 برو أو برو ماكس أو الساعة أو السماعة اللي أعلنوا عنها. التركيز كله على التليفون القابل للطي. طبعا هذا
1: دو.
0: هي نعم. هو باي ذا واي لف لين الحين تحسين أنه هو يعني هم انجليز يعني يضبطونها، بس يوم تشوفين الفيديوهات عندنا كل واحد ينطقها بطريقه، عرفتي؟
1: لان حتى يعني في الكونفرنس كانوا يقولون
0: دوو. اوكي، قاعدين نتعلم. ياي، تعلمت كلمه جديده اليوم. زين، فالحين اول ما تم الاعلان، تخيلي اثناء الايفنت عندك سامسونج بدأت تنزل تغريدات، يعني لين ما أعرف شو أقول لك، وطايحين في التليفون الجديد. ترى نحن سبقناكم، الحمد لله على السلامة، ويلكم تو ذا فولد، عرفتي؟ والشركات الثانية أيضا دخلت، دولينجو دخل في الموضوع، واللي هو تطبيق اللغات، لأن ماخذين الاسم هو انه قال نسختوني، عرفتوا؟ فايضا سامسونج دخلت قالت ما علي دولينجو، ترى هم بعد استنسخونا نحن، عرفتي؟ وايد شركات حول العالم كلها استغلت، خلنا نقول كماركتينج وايز، موضوع الايفون الجديد القابل للطي، ويقولون ترى الموضوع عندنا، من بيتزا، من برجر، من تاكوز، اللي تبينه اي برودكت يخصه بالطي دخلوا في الموضوع. ففعلا خلنا نقول
1: مشاكل
0: هي، يعني هي متعة خلنا نقول، ولكن ما أعرف ليش دائما نحن سنويا عندنا هذا الموضوع. دائما كل ما شركة تنزل منتج جديد، وأحس أبل تحديدا كل ما نزلوا شيء سامسونج أول من يعني يبدي خلنا نقول رايه. عندنا الشركات الثانية أونر، عندنا هواوي، كلهم يدخلون في موضوع خلنا نقول المناوشات اللي تستوي بينهم.
1: شوف، نحن بعد بنكمل التفاصيل أكثر من خلال داتا هب في الفقرة الجاية، وبنتكلم عن انتقادات خذت جانب آخر غير عن هذه خلنا نقول الأجواء اللي فيها يعني شد وجذب ما بين الشركات. وبنتكلم عن هاي التفاصيل، والكثير يعني يتفق بشكل أو بآخر أن آيفون اليوم تحاول تنقذ نفسها. لنعود من بعد دقائق، خلكم متواصلين يعني.

0: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026 الخليجية 1009 وياكم في قمة الإعلام العربي الخليجية.
1: الخليجية
2: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
5: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
6: داناتا خيرات أبكى.
7: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
8: استعدوا لأشهى عطلة نهاية أسبوع في أبو ظبي. يعود تيست أوف أبو ظبي أكبر مهرجان للطعام والمشروبات والموسيقى في العاصمة بالشراكة مع BMW أبو ظبي موتورز إلى حديقة بوابة ياس الشمالية من 13 إلى 15 نوفمبر. تذوقوا إبداعات 16 من أفضل مطاعم المدينة وشاركوا أشهر الطهات تجربة طهي مميزة، منهم توماس ستاركر وجينو دي أكامبو ورايتشل آلم، واستمتعوا بالموسيقى الحية والتسوق وتجارب كبار الشخصيات الحصرية والمزيد. احجزوا مبكرا ووفروا. تتوفر التذاكر الآن عبر platinumlist.net.
9: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
3: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: داتا هاب. في داتا هاب نرجع ونتواصل. عبد الله يعني فتح موضوع مثير للجدل خلال هذه الفترة بعد ما تم يعني كشف الستار عن المنتجات الجديدة الخاصة بأبل من الأبل ووتش للسماعة للتليفونات. طبعا أول شيء الناس يعني بالنسبة لأول ما شافوا الآيفون 18 برو ماكس إنه ها
1: ما في أي تغيير جذري.
0: نعم شو تقولون؟ السماعة يعني يحاولون بس يدفعونك أي مبلغ زيادة. تبغي تشحنها بالواير اللاسلكي لها السعر، تبغي تشحنها بالماكسيف صح يسمونه كذا؟
1: لا أعتقد هي
0: شيء من هذا القبيل. تدفع هذا المبلغ يعني إضافات بسيطة، وممكن كانوا يدمجونه في سماعة واحدة بالمناسبة
1: بالضبط.
0: ممكن تشحن بوايرلس أو بهاي الطريقة اللاسلكية. عندك الساعة
1: وايد وايد بعد انتقدوا اللي هي خلينا نقول الفيتشرز الجديده في الساعه انها تسمع تسمع كل اللي يدور حولي. انا طبعا اشغل هذه الميزه او اوقفها، ولكن برايفسي وايز الناس شويه تخوفت منها، مع انه قالوا البرايفسي حتى ابل ما عندها اكسس على الكلام المسموع. عرفتي؟ ولكن بعد الناس تخوفت من الفكره.
0: شوف انا شفت فيديو لشخص كان يتكلم خذ الموضوع من جانب اخر، ان اليوم شركه ابل تحاول يعني تواكب التطور. هي مش جالسه تطلع بشيء جديد، هي متاخره. هي بالاساس متاخره. يعني مثلا ناخذ على سبيل المثال موضوع الهاتف القابل للطي، في شركات كثيره سوتها قبله صح.
1: نعم
0: اوكي. عندك على سبيل المثال السماعه انها تقدر تترجم لك على طول الكلام، وهي التقنيه اصلا موجوده
1: صحيح
0: في سماعات طلعت من قبل. كذلك بالنسبه للساعه وتركيزها على وايد امور، عندك اورا، عندك ووب، عندك اصلا شركات ثانيه اوريدي سبقت ابل في هذا المجال
1: بأشواط.
0: نعم باشواط. فقس على ذلك ان سيري حتى يقول لك سيري يعني اليوم تشات جي بي تي موجود، كلود، الاي اي موجود اصلا ونافسكم اليوم سيري. يعني
1: اكثر شيء يضايق ان الى الان لا يوجد دعم للغه العربيه.
0: لا.
1: كل الذكاء الاصطناعي من كل شركاته اللغه العربيه مدعومه عرفتي.
0: لا.
1: ولكن الأبل انتليجنس خلنا نقول لين الحين لا يدعم اللغة العربية. معظم لغات العالم موجودة، حتى ما يقولون أنه قريبا نحط فترة تجريبية. للأسف الشديد ما في دعم،
0: مع أنه لو تلاحظ الطاقم، ترى الطاقم فيه تنوع كبير من الجنسيات والثقافات المختلفة. فيعني أنتوا شركة بهذا الحجم إلى الآن يعني ما لقيتوا الشخص المناسب لتطوير هذا الجانب.
1: صحيح. في السوق العربي بعد مو بهين لمنتجات أبل عرفتي.
0: ونيا الحين للأسعار. كيف يعني
1: أسعار فضائية جماعة الخير.
0: الأسعار جنونية. شوف أنا أقول لك، حتى لو اليوم أنت تنتقد ولا غيرك ينتقد، في فئة بتشتري
1: أكيد بتشوفين
0: في فئة تنتظر وتشتري.
1: هي نعم.
0: يعني أصلا من قالوا أنه خلاص بيفتحون اللي هو موضوع
1: البري أوردر
0: ما شاء الله عليهم يعني أول بأول. فهذا لسوقة والناس هاي موجودة، فحين ما نقدر ننتقد شيء أصلا في له ناس يشترونه. بس إذا بنتكلم بشكل عام عن الأسعار، لا صراحة الأسعار يعني مثلا شفت الايفون دو
1: هي نعم يوصل لين
0: 13000 صح؟
1: بالضبط.
0: بشتري لابتوب
1: 13599 درهم.
0: حافظ السعر
1: من الصدمة.
0: بشتري لابتوب انا. يوم شفت السعر قلت بشتري لابتوب.
1: لابتوبين بعد مو بلابتوب واحد.
0: بعد لابتوب. لا انا ما اشتري اير، اشتري ماك بوك.
1: اوكي
0: اشتري لابتوب واحد.
1: حتى هذا الموضوع عيبني كيف خذوا الشركات الثانيه انه كتسويق لمنتجاتهم، انه تدفع مثلا 13500 تعال عندي بتاخذ بي سي وبتاخذ بلاي ستيشن وبتاخذ نينتندو وبتاخذ كذا وبالسعر هذا عرفتي. فبدل منتج واحد خذ لك كذا منتج.
0: زي خلنا نسوي في باكر في حلقتنا الجايه نتكلم اذا كان عندك 13000 وكم قلت يا عبد الله؟
1: 599 درهم.
0: ما شاء الله عليك يا عبد الله. ركز تفاصيل هذا المبلغ بناخذه اذا ما بتشتري تليفون، هل تقدر تسافر فيه؟ فبنتعرف على التفاصيل باكر ان شاء الله.
1: خلاص تم.
0: اذا في هاي اللحظات وصلنا للختام من خلال 707. نلتقي على خير غدا مع وصولنا الى منتصف الاسبوع من خلال اجواء دانة الاثير 1009. على فكره نحن اليوم بنسير لمركز دبي التجاري العالمي
1: نعم.
0: لتغطية أحداث قمة الإعلام العربي. نكون وياكم إن شاء الله أيضا في تغطية جميلة على الهواء مباشرة، فتابعونا واسمعونا.
1: نشوفكم على خير.

0: الخليجية
1: وتغيرت طاعت علي سيدة الغيب
2: تبهر سفينة دولة الفخر بالسلام
3: لطاح قدرك من عيون

0: يوافق بأنك تطوله
1: فلسا. سفينة أحلامي عصامية إشراع بين البحر والشمس والغيمة، وأنا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا، والمنظر الجذاب يعطيك انطباع أن الطبيعة عندها حفلة غنى، حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا.

0: دبي الجنوب مدينة مطار تجمع قطاعات الطيران والخدمة اللوجستية والعقارات وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة مع عمليات فعالة ووصول عالمي وحلول متطورة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: تدورون على وظيفة؟ رؤية معرض الإمارات للوظائف يقدم لكم عالم من الفرص ومقابلات فورية مع أكثر من 150 شركة حكومية وخاصة من مجالات متنوعة. ومو بس جي، المعرض يقدم لكم برامج تدريبية للخريجين وورش عمل وجلسات لقادة الغد، وبعد تقدرون تلتقون بالجامعات والمؤسسات التعليمية وتكتشفون فرص ومسارات جديدة لمستقبلكم. اللي يبغى يزور معرض رؤية يسجل من خلال الموقع الإلكتروني rouyacareers.ae. معرض رؤية للمواطنين فقط من 28 إلى 30 سبتمبر من الساعة 10 الصبح لين 6 المساء في مركز دبي التجاري العالمي.
1: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. مرحبا بعودتكم مع سلامة لمساعدة المدارس والطلاب على البقاء بأمان على الطرق وجعل رحلاتهم أكثر راحة واستدامة طوال العام الدراسي. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: صوت بلا صورة.
1: توري تصحب هاي المنشآت والعاملين فيها بالالتزام بالاشتراطات الصحية، طبعا في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات وتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة خلال استقبال الأطفال وتقديم الخدمات لهم.
2: من أكثر الأخطاء شيوعا ما نسميه بإعادة التدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
3: المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وزارة التأهيل المناخ والبيئة شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل حققت انتصارا على حزب الله بعد تدمير معاقله في قلعة شقيف ومرتفعات علي الطاهر، متوعدا بضربات أشد قسوة إذا قرر الحزب شن هجوم جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق بشدة وعلى وجه السرعة، مؤكدا أن واشنطن ستبحث ما إذا كانت ستنخرط في هذا المسار، في وقت صعدت فيه الإدارة الأمريكية ضغوطها على إيران في الملف النووي وأكدت تحسن حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز تحت حماية البحرية الأمريكية. أبدى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداد بلاده لاتخاذ خطوات لخفض التصعيد مع روسيا، شرط أن تبادلها موسكو الخطوة بالمثل، وذلك في ظل مساعي أمريكية للتوصل إلى وقف متبادل للهجمات على البنية التحتية الحيوية. تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتقديم دعم ثابت لا يتزعزع لروسيا، مؤكدا مواصلة تعزيز التعاون مع موسكو وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية. ختاما، طالبت أحزاب قومية رئيسية في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز أمس بحق تقرير المصير في شأن الانفصال عن المملكة المتحدة من عدمه، وذلك في اجتماع نادر عقد في كارديب. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: Enjoy your coffee.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
5: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
5: أدريكم كم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حبيبتي

0: وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب سبيل.
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1009
3: الخليجية.

0: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
2: الخليجية
3: 1009
2: 100% خليجية.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. للأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية داخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريباً.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
2: من دبي ومن قلب المشهد الاعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 الى 17 سبتمبر. بنكون اياكم في قمة الاعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026. الخليجية 1009 وياكم في قمة الإعلام العربي.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع هو قلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى مكان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلة رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زادك الا زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوي اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل. منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا، مالو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: صوت بلا صورة.
1: سوي تصحاب هاي المنشآت والعاملين فيها بالالتزام وبالاشتراطات الصحية طبعا في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات وتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة خلال استقبال الأطفال وتقديم الخدمات لهم.
2: من أكثر الأخطاء شيوعا ما نسميه بإعادة التدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
3: المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وزارة التغير المناخي والبيئة شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، بحث التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما استعرض الجانبان على العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبهما. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل حققت انتصارا على حزب الله بعد تدمير معاقله في قلعة شقيف ومرتفعات علي الطاهر، متوعدا بضربات أشد قسوة إذا قرر الحزب شن هجوم جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق بشدة وعلى وجه السرعة، مؤكدا أن واشنطن ستبحث ما إذا كانت ستنخرط في هذا المسار، في وقت صعدت فيه الإدارة الأمريكية ضغوطها على طهران في الملف النووي، وأكدت تحسن حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز تحت حماية البحرية الأمريكية. أبدى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداد بلاده لاتخاذ خطوات لخفض تصعيد مع روسيا، شرط أن تبادلها موسكو الخطوة بالمثل، وذلك في ظل مساع أمريكية للتوصل إلى وقف متبادل للهجمات على البنية التحتية الحيوية. تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتقديم دعم ثابت لا يتزعزع لروسيا، مؤكدا مواصلة تعزيز التعاون مع موسكو وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية. ختاما، طالبت أحزاب قومية رئيسية في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز بحق تقرير المصير في شأن الانفصال عن المملكة المتحدة من عدمه، وذلك في اجتماع نادر عقد في كارديب. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
5: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
5: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: قالوا الذهب انتي، ومن قال شبه تشبيه ما يوفي مقامك مقاله. ما به ذهب ينبض حنان ومحبه، ما به ذهب في الكون هذا جماله، وانتي جمالك ألف سبحان ربه، سبحان من صور حلاه ودلاله، واعطاك عين تسلب العقل لبه، واعطاك قلب يا كثرها خصالة. قلبك نهر جاري وحلو مصبه، يسقي ضفافه من عذوبة زلاله، يلي ابتسامك هو دوى الهم وطبه، مثل السحر يشفي حزينا لجاله، يلي ابتسامك هو دوى الهم وطبه، مثل السحر يشفي عليلا لجاله. أنتي وش أنتي دانة في غبة، في وسط بحر فيك يا طيب فالة، وأنتي اللي لو تلمس جماد تنبه، وإن حرك حسنك فلاه استحالة. يا عمة الروح اللي تنبض محبة، يا وجه احتار الشعر في جماله.

0: ما أدري وين أصير اليوم.
1: الحين عندك كل هالجمال في سبع إمارات وما تعرف وين تصير؟
2: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
3: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
5: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريب مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
6: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب بالحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026، الخليجية 1009، وياكم في قمة الإعلام العربي.
7: 1009
2: الجو جوكم على الخليجية 1009.

0: طرب.
1: أبكي إذا غرد طائر على الأشجار.
2: جلسات على دانة.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
2: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. يجعل تطبيق سهيل رحلتك إلى المدرسة أسهل. خطط مسارك وتحقق من مواعيد وسائل التنقل العام واعرف توقيت وصول وسيلة نقلك. كما يمكنك إعادة تعبئة رصيد بطاقة نقل الخاصة بك من خلال التطبيق. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: الخليجية
1: وش غير طاعك علي سيدة الغيب
2: تب يا رسالين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: يا ام الشيوخ بلاد زايد تفاخر فيك على درب فعل الخير خطوتك السباقة تقولين مجدك ورث جدك ورث بيك الامجاد للي يملك الوعي والطاقة عسى الدار ما تفقدك والعين ما تبكيك ورا كل عملاق مصنع مجد عملاقة
0: أشعار فزاع على الخليجية خلكم مستانسين ويانا على 1-0

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فون داي تيوزداي في فون سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فون سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فون سيتي ميدل إيست.
2: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
4: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
4: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
4: أدريكم كم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

أجمل الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: خليكم مستانسين ويانا على 1009
2: الخليجية.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijisinternational.com.
2: بودكاست استكانة.
3: أرجوكم، نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلا إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية، نترك طب الجلدية، منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائما أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجعها لأساسها على قدر المستطاع، على قدر المستطاع.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريباً.

0: الخليجية دانت الأثير 1009
1: 09
2: النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر، تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت: فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
4: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: يا مهرة العام، لا والله غديتي فرس، ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل، العام تمشين ما حولك رجال وحرس، والحين تمشين ورقاب الخلايق تميل، استغربتك الكنايس حس مشيك جرس، واستغربتك الحدايق رمش عينك ظليل، جندلتي القلب والعاشق طويل المرس، حي ولكن تركتي في المحاني قتيل، من جيتي الحب سيفه في الخفوق غرس، والليل يقصر بشوفك وانسريتي طويل، ما كني العاشق اللي في زمانه درس، وما كني إلا من أسباب المحبة هزيل، حلفت معشق مدام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشقاء والخليل، دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس، وقامت تلاقف بي امواجه وضاع الدليل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
4: فزاع
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
8: العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح. الثلاثاء يعني فون داي تيوزداي في فون سيتي. ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فون سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فون سيتي ميدل إيست.
9: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
10: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. حقيبة مدرسية لكن أكبر من المعتاد بقليل. مع العودة إلى المدارس لدى هاشتاغ هيئة الطرق والمواصلات رسالة على الطريق يصعب تفويتها. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
6: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: سوي اصحاب هاي المنشآت والعاملين فيها بالالتزام بالاشتراطات الصحية، طبعا في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات وتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة خلال استقبال الأطفال وتقديم الخدمات لهم.
2: من أكثر الأخطاء شيوعا ما نسميه بإعادة التدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أن قابل التدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
3: المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وزارة التأهيل والمناخ والبيئة شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية أنغولا الصديقة جواو لورينسو، بحث خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والعمل المشترك. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته عثرت خلال عملية تمشيط في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان على موقع يحتوي على نفق تابع لحزب الله ومنصات إطلاق صواريخ كانت موجهة نحو إسرائيل. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن كلفة الحربين اللتين بدأتا في عام 2023 وفي الثاني من مارس تجاوزت 20 مليار دولار، متوقعا أن تتخطى الكلفة الإجمالية 27 مليار دولار بعد اكتمال احتساب خسائر حرب 2026. قال القائم بأعمال حاكم منطقة زاباروجيا إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة أسفر عن مقتل شخص وانقطاع الكهرباء في أجزاء من المنطقة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات قصفت سفينة شحن وعبارة كانتا تحملان إمدادات عسكرية في ميناء تشورنومورسك الأوكراني. استدعت وزارة الخارجية الموريتانية السفير الإيراني لدى نواكشوط وأبلغته احتجاجها الرسمي على ما وصفته بتصرفات وتحركات لا تنسجم مع الأعراف والتقاليد الدبلوماسية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
4: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
4: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
4: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: جعل السحابة اللي معه برق ورعود يمطر على دار ولي في سكنها يسقي وطن منتوق تلعنق يا سعود مالي وطن بالعار ذل وطنها قلبي غدا واستيسره لين العود محد يفك القلب يا سعود منها ساطي وفي كفه قديحه وبارود وادخل يده بين الضروع ودفنها بيني وبينه وصل واسرار وعهود مصيون ثم تدري الناس عنها في كل عام يزود حبه بعد زود اقفى بروحي والتوى في رسانها والتوى في رسانها اموت بين الخد وعيونها السود وحواجب ربي ملحه قرنها وشعر مدهن المسك والورد مكدود جديل تنتظمني واحتضنها ليل جمعني بعسى ليت ويعود يبعد عن النفس الحزينه حزنها.
0: على الخليجية.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. موسم جديد وجي تور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جي تور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جي تور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جي تور الإمارات جزء من مجموعة

0: الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، وممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بان.
1: العودة للمدارس برعاية جود سول فودز. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الإنترنت، تشيز كورن دوغ من جود سول كوريان، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. جود سيول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026، الخليجية 1009، وياكم في قمة الإعلام العربي.
1: الخليجية 100 100 خليجية.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
1: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمع عنه اكثر. ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
1: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009.
4: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي، وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

نفس الروح وتوحشني بدون أسباب ما أدري.

0: الخليجية.
1: وتغير طباعك عليك سيدة الغي.
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله. لا شفتني ضايق وهل الدمع وابكي باقتناع. لا تحزنك عيني ولا تشرح على دمعاتها. انا فقط حبيت ادربها على يوم الوداع. احبابنا قاسين والايام هي عاداتها. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع. لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها. حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها. حتى خفوقي لو يقول انه على بعدك شجاع. ساعة فراقك مستحيل ان يحتمل لحظاتها. كل ما نظرت لرمش عينك جيت لمرك بانصياع. تقول كن الجاذبية فيها دبك ثباتها. بشبع عيوني من عيونك شوف قدر المستطاع. علو عساها تكتفي بالشوف من لذاتها. من قبل عرفك كان شعري من ضياع إلى ضياع. والحين يمشي بس لعيونك على مرضاتها. لو ما ذكرتك في قصيدي صار شعري في صراع. دفاتري تبغيك تتواجد على صفحاتها.
0: أشعار فزاع على

0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
1: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. جود سيئول كوريان فرايد تشيكن من فولكانو الحار إلى سويت اند سبايسي الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
2: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026، الخليجية 1009، وياكم في قمة الإعلام العربي.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: سوي تصحاب هاي المنشآت والعاملين فيها بالالتزام بالاشتراطات الصحية طبعاً في إطار الجهود المستمرة لارتقاء جودة الخدمات وتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة خلال استقبال الأطفال وتقديم الخدمات لهم.
2: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة تدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
3: المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وزارة التغير المناخي والبيئة شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية أنغولا الصديقة جواو لورينسو، بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والعمل المشترك. انطلقت في دبي اليوم أعمال الدورة 24 لقمة الإعلام العربي والتي تستمر حتى 17 من سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تشهد القمة حضورا وزاريا عربيا وعالميا واسعا. ذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته عثرت خلال عمليات تمشيط في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان على موقع يحتوي على نفق تابع لحزب الله ومنصات إطلاق صواريخ. قال القائم بأعمال حاكم منطقة زاباروجيا إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة أسفر عن مقتل شخص وانقطاع الكهرباء في أجزاء من المنطقة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات قصفت سفينة شحن وعبارة كانتا تحملان إمدادات عسكرية في ميناء تشورنومورسك الأوكراني. استدعت وزارة الخارجية الموريتانية السفير الإيراني لدى نواكشوت وأبلغته باحتجاجها الرسمي على ما وصفته بتصرفات وتحركات لا تنسجم مع الأعراف والتقاليد الدبلوماسية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
5: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
5: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.
0: لايف هاب على الخليجية 1009.
6: مساكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعينا، وين ما كنتوا تسمعونا، سواء كنتوا رادين من دواماتكم ولا مرجعين عيالكم وفي الدرب. هلا هلا بعماركم ودرب السلامة. ولكل اللي يسمعنا عبر تطبيقنا المجاني الخليجية 1009، نمسي عليكم بالخير ونمسي عليك بالخير مستمعتنا الوافية عبير النمر. اليوم عندنا تغطية خاصة، يعني خلينا نقول قمة الإعلام العربي هاي السنة، تجمع لأول مرة 8 منتديات تحت مظلة واحدة، من الإعلام والشباب والسوشيال ميديا إلى الاتصال الحكومي والبودكاست والألعاب الإلكترونية. يعني فعليا كل أطياف الإعلام موجودة في مكان واحد. وطبعا شبكة الإذاعة العربية ARN بإذاعاتها 9 محاضرة من قلب الحدث، وبتنقل لكم أبرز الجلسات واللقاءات والكواليس أول بأول. ونحن ما راح نكتفي فقط من نتكلم عن القمة في الاستوديو، لا، لكن زملائي حاضرين وموجودين. عبد الله وعهود موجودين هناك من قلب الحدث، وراح ينقلون لنا الأجواء. خلكم ويانا مستمعينا، طالعين مع هذا الفاصل الغنائي لراشد الماجد، تستاهل العنوة، وراجعين لكم بعد دقائق مع زملائي في القمة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية. الخليجية 1009 1009.
2: ومستمرة في تواصلي وياكم مستمعينا الجميل في قمة الإعلام العربي، أن المواضيع هاي السنة ما تركز بس على الإعلام التقليدي، بالعكس في مساحة كبيرة جدا للحديث عن المستقبل وصناعة المحتوى والمنصات الرقمية، وحتى كيف تغيرت طريقة استهلاكنا للأخبار والمعلومات. الحين عبد الله وعهود متواجدين حاليا من قلب الحدث. عبد الله وعهود، مساء الخير.
3: مساء النور، حياك الله يا اليازية، ونحن أكيد نرحب بكل مستمعين اللي يسمعوننا خلال هذه الفترة، فترة الظهيرة، ونحن متواجدين في قمة الإعلام العربي لنتعرف على تفاصيل هذا المحفل الجميل بهذا الجمع الغفير من الإعلاميين من القطاعات المختلفة، وكل طبعا من الإعلاميين له مجاله وله أكيد طبعا خبرته، لكن هني نحن إذا متفقين على شيء فنحن مجتمعين للتعرف أكثر على متغيرات الإعلام ومستقبل الإعلام وكيف الإعلام دائما في تطور دائم ومتغير. فنعم أنا وعبد الله موجودين، كل منا يمكن خذاله جولة وخذاله مكان ليتعرف أكثر على النواحي المختلفة لقمة الإعلام العربي، ونحن ما زلنا في اليوم الأول ومستمرة هذه الأحداث والفعاليات على مدى 3 أيام متتالية.
4: نعم عهود، تحية طيبة نوجهها لكل مستمعينا ولتش اليازية. إذا نحن متواجدين في قمة الإعلام العربي، ومن الوهلة الأولى صراحة يوم الواحد يدخل يحس برونق هذا الحدث وأكيد فعالياته المختلفة. يمكن أكثر شيء شدني الإبداع بالأجنحة، وأيضا اللي هو خلنا نقول عندنا الجانب الفني إن كان بالأفلام، لأن عندنا طبعا في قمة الإعلام العربي من ضمن المنتديات بيكون هنالك الجانب الفني.
3: نعم.
4: موجود، فوايد شدني المكان وتحديدا شيء خاصه بالتلفزيونات القديمه لو.
3: نعم.
4: انتبهتي عليه.
3: نعم.
4: وايد حلو، وايد
2: حبيت
4: حلو.
2: عبد الله انا
3: جولتي شفت الفنان داود حسين، شفته؟
4: لا راح علي.
3: هي صراحه كان شعور حلو، رجعني لماضي جميل.
4: نعم.
3: للمسرحيات والمسلسلات، فأكيد أيضا لهم مشاركة في جلسة خاصة بنتطرق لها وبنتعرف على تفاصيلها إن شاء الله لاحقا. لكن فعلا مثل ما ذكرت عبد الله، كل مكان يشدك يجذبك يخليك يمكن تصير يا في عالم، أنا ما أبغي أقول الماضي، ماضينا جميل ويمكن ما زلنا نعيش لون من ألوانه.
4: نعم.
3: لكن إحنا ما بين هذه الفترة أو هذه الحقبة المميزة والحقبة الحديثة بالألوان الجميلة وبالتكنولوجيا وبكل هاي التفاصيل.
4: صحيح.
3: فبصراحة المكان يعني أروع من رائع، ونحن حقيقة مستمتعين وكل مالنا ونتعرف على شيء جديد.
4: أكيد، وثلاثة أيام ورانا اليازية، كنت تبي تقولين شيء؟
2: أقول أنا تابعت بعد في السوشيال ميديا وشفت التلفزيونات اللي تقصدها، صراحة عجبتني هاي.
4: نعم.
2: الفكرة أنها متواجدة ولا زالت يعني تنوجد في هذه في هاي المحافل.
4: أكيد اللي ماله قديم يعني ماله حاضر، يعني لازم نعيش أشياءنا القديمة ونتم نذكرها. والحلو أنه أكيد في قمة الإعلام العربي يتم أيضا خلنا نقول تعريف الجيل الحديث والجيل الجديد في الإعلام بخلنا نقول الأساسيات والكلاسيكيات للإعلام. فهذا المكان هذا الحلو اللي فيه، تحصلين شخصيات مخضرمة.
3: صحيح.
4: في الإعلام، وتحصلين طلبة الإعلام اللي يعني شايفين أن أن هاي الشخصيات قدوة في هذا المجال ويتعلمون منهم.
3: نحن ما نبغي طبعا نحرق كل التفاصيل من الفقرة الأولى، لنا عودة وياك بتغطية إضافية بحديث مفصل أكثر، لكن بس أحب أذكر مستمعينا بأن نحن يعني أعيننا تتابع أول بأول آخر تفاصيل الجلسات، وإن شاء الله في تمام الساعة 22 دقيقة ستنطلق جلسة حوارية بعنوان الإعلام والدبلوماسية في عالم متغير في المسرح الرئيسي، المتحدثون أو المتحدثة فيها معالي نورة بنت هلال الكعبي وزيرة الدولة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويدير هذه الجلسة عبد العزيز درويش إعلامي من تلفزيون الكويت. نعم يعني هذه يمكن من أجمل الأشياء اللي اليوم نتعرف عليها ونتعلمها، أن حتى نتعرف على القامات والرموز الإعلامية حتى من الوطن العربي ومن دول الخليج، فقمة الإعلام اليوم تقربنا وتجمعنا تحت مظلة واحدة. المزيد من التفاصيل إن شاء الله في فقراتنا المقبلة.
2: نعم شكرا لكم عبد الله وعهود، وأكيد عندنا وايد تفاصيل بنسمعها من قلب الحدث، لكن خلونا نطلع هذا الفاصل وراجعين لكم مع تغطيتنا الجميلة من القمة.

0: فاتنات الرمش والطرف الجذوب وعذابي منك يا سيد الأرام يا عذاب الروح يا البر اللعوب وجبين مثل براق الغمام أو قما شمس تحيف للغروب إن سألت الحال في الحال العدام وانت تدري الحب سلال القمام وانت تدري الحب سلال القمام.
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
8: في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز، وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريباً

0: 9.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: الخليجية 1009 1009. ونرجع مرة ثانية لقمة الإعلام العربي مع زملائي عبد الله وعهود.
1: يا مرحبا الساعة، تحياتنا للجازية ولكل مستمعينا الكرام، ونحن متواجدين وياكم مثل ما خبرناكم من شوي في قمة الإعلام العربي عندنا هني في دبي اللي انطلقت فعالياتها اليوم ومستمرة إن شاء الله تعالى إلى 17 من هذا الشهر، 3 أيام من الإبداع، 3 أيام من أكيد النقاشات والحوارات في مجال الإعلام وندوات مختلفة أكيد بأكيد خلنا نقول بالعربي وبالإنجليزي. حلو أن نتشارك هذه المعلومات، نتشارك هذه الخبرات من مختلف قطاعات الإعلام المتنوعة، وما شاء الله تبارك الرحمن يعني الستاند مالنا كل عام يعني الستاند مالنا يشكل قصة.
2: أيوة
1: يعني ما شاء الله تبارك الرحمن يعطيهم العافية أكيد القسم المختص لي خلنا نقول تعبهم لأن يكون النتيجة النهائية بهذا الجمال ويلي بقمة الإعلام العربي.
2: نعم عبد الله، وعبد الله يعني صراحة كل محطة من محطات قمة الإعلام العربي لها طابعها ولها مميزاتها ولها حتى جمهورها، لو تلاحظ سبحان الله يعني في كل مكان هناك فئة معينة تحسهم مجتمعين فيه ما بين خلنا نقول صناع المحتوى ولقاءاتهم، ما بين أكيد طبعا الصحفيين الكتاب وأيضا إعلامي الشاشة.
1: نعم.
2: والإذاعة، فتجارب جميلة متنوعة موجودة تحت سقف واحد، وكل مالها أكيد طبعا يعني نتعرف عليها شيئا فشيئا. قبل قليل كان هناك مرور جميل من أمام منصتنا لفخامة الرئيس السوري أحمد الشرع، وكانت أيضا له جلسة جميلة من الجلسات الرئيسية اللي كانت تتحدث عن سوريا رؤية المستقبل، وحقيقة نفرح يعني بمثل هذه الأخبار الخاصة أكيد طبعا بالوطن العربي وبتعافيه وبازدهاره وتقدمه، وأكيد نتمنى الأمن والأمان يعم كل أرجاء هذا العالم. بالانتقال عبد الله للحديث عن بعض الجلسات الخاصة بهذا اليوم في قمة الإعلام العربي، أحب أذكرك بأن اليوم أيضا هناك دور واضح وأساسي لصناع المحتوى.
1: نعم.
2: موجودين أكيد طبعا، وهناك دردشات إعلامية كثيرة تخص أكيد طبعا الموهوبين في هذا المجال، وكل طبعا انتشر بطريقته ما بين من تميز في حبه للطبخ ومن تميز في حبه للتجميل، ولكن كل واحد كان يحمل رسالة بطريقته الخاصة. هذه الجلسة تأتي بعنوان الانتشار بلا حدود عبر المنصات الرقمية، واليوم ما ننكر أكيد الدور المهم جدا لمنصات التواصل الاجتماعي حتى لنا نحن كإعلاميين نعمل في يمكن الإعلام التقليدي اللي حبينا أن نطوره ونشكله بطريقتنا الخاصة ليتوائم ويتواكب مع هذا التطور اللي نعيشه. اليوم على سبيل المثال إذاعة كنا معتادين أول شيء في الراديو على الـAM، تذكر عبد الله؟
1: أوه أيام الأيام غير.
2: انتقلنا من بعد ذلك إلى الـFM، انتشر الصوت بشكل كبير جدا. من بعد ذلك اليوم أصبح لنا وجود حتى في منصات التواصل الاجتماعي.
1: صحيح.
2: لنقل هذه الرسالة بالصوت والصورة. فاليوم الإعلام ما يتوقف عند شكل واحد، بل اليوم الإعلام يتشكل ويتقولب على حسب أكيد التطور اللي اليوم نحن نعيشه بالأوجه المختلفة. فهذا يعني حقيقة من الأشياء الجميلة، نحن ما ننكر بأن يمكن في بعض الأحيان عندنا تري هذا الجانب الصغير اللي فينا اللي داخل يقول لا أنا أحب الإعلام التقليدي بشكل اللي اعتدت عليه، لكن لا ننسى بأن حتى الجمهور يتغير. اليوم في جمهور شبابي يسمعنا، وهذه يمكن من الأدوات اللي تعلمنا كيف نحن لابد من أن نواكب هذا التطور لنستقطب فئة جديدة من فئات المجتمع للاستماع لنا. ما نتكلم فقط عن الإذاعات، بل نحن نتكلم عن كل القطاعات. اليوم على سبيل المثال عبد الله، الصحيفة ما اكتفت فقط بأنها تنشر هذه الأوراق أو الصحف الورقية، بل اليوم أصبحت هناك صحف رقمية.
1: صحيح.
2: وقمنا نشوف الأخبار يمكن بطرق مبسطة والصورة تدعمها.
1: نعم.
2: فتصل إلى الجمهور بشكل أسرع.
1: أكيد.
2: فاليوم أصبحنا نوظف هذا التطور بطريقتنا باللي يناسبنا، وهذا وإن دل على أن الإعلام مستحيل أن يتوقف، ومستحيل حتى أن يكون له يعني خط للتوقف حتى بعد أعوام طويلة وبعد عقود طويلة من الزمان. الإعلام سيكون حاضر، الله أعلم كيف ممكن يكون شكله، لكن بيكون له وجود، فهو أساس الكلمة وأساس الرسالة.
1: أكيد يعني كله ولا الإعلام التقليدي، لأن فعلا هو الأساس بمجال الإعلام. مثل ما قلتي يعهود، هو قابل لأنه يتطور
2: ويتشكل
1: أكيد بأشكال مختلفة تناسب التطور اللي نشهده. نحن مستمرين وياكم. اليازي كنت تقولين شيء، بس صوتك على فكرة خفيف، ما أسمعك عدل، فشو كنت تبين؟
0: لا خلاص جاوبتوا علي شو اللي لفتكم وشو كانت الجلسات اللي عهود ما قصرت.
2: خلاص نحن الحين
0: أعطيتونا صح،
2: أعطينا الحين بريك اليازية، وعندنا تفاصيل حلوة بعد بنتكلم عنها إن شاء الله بعد شوية.
0: نعم مستمعين، نحن مستمرين وياكم في هاي التغطية الخاصة للقمة. خلونا نطلع هذا الفاصل وراجعين لكم مع زملائي.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزعة وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: يا ناعم العود مزحك يذبح جدك، يذبح وانا كل ما جا منك يا حلالي. الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سالي. باحت دموعي غرام وقلت وش حدك، يا دمعتي تنزلين ومرقبك عالي. قالت مكاني خلقها الله على خدك ولا عيونك، مكان الصاحب الغالي. محلاك محلاك قالت للشهد ندك، حتى الشهد ما ينافس ريقك الحالي. أهواك وغليك وقدرك وودك، ولحنك شوق ويغنيك موالي. أهد بفراقك الدنيا ولا أهدك، وفني بوصلك طموحاتي وآمالي. برودة الشوق تدفع في حضن يدك، وحرارة الوصل تبرد لا تهيالي. أحط راسي على منحرك واسدك، أنحبها الناس لأنك حبي الحالي. قلبي يموت في غلاك ووصلي يشدك، وغلاك في خافقي وصورتك في بالي. ولن ثنى رمش عينك وانتصب قدك، أشوف لون القهر في عيون عذالي. ويقول قلبي هنيالك ومن قدك، وأنا أردد مع قلبي هنيالي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
4: واحد صفر صفر تسعة.
5: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
6: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز international.com واكتشف مجموعتنا.

0: صوت بلا صورة.
1: توعية أصحاب هاي المنشآت والعاملين فيها بالالتزام بالاشتراطات الصحية، طبعا في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات وتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة خلال استقبال الأطفال وتقديم الخدمات لهم.
2: من أكثر الأخطاء شيوعا ما نسميه بإعادة التدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
3: المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وزارة التغير المناخي والبيئة شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين النشرة: منصور بن زايد ورئيس أنغولا يبحثان هاتفيا علاقات التعاون، انطلاق أعمال النسخة 24 من قمة الإعلام العربي في دبي، علي الطاهر تؤجل مفاوضات لبنان وإسرائيل في روما.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية أنغولا الصديقة جواو مانويل لورينسو، حيث بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والعمل المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين بما يدعم المصالح المشتركة ويعود بالخير على الشعبين الصديقين. انطلقت اليوم في دبي أعمال دورة 24 لقمة الإعلام العربي في دورتها الأكبر على الإطلاق، والتي تستمر حتى 17 من سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. وتحظى القمة بمشاركة إماراتية وعربية وعالمية متميزة، وفي مقدمتها مشاركة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي كمتحدثة رئيسية، كما تضم قائمة المشاركين كبار المسؤولين في الدولة إلى جانب شخصيات عربية وعالمية بارزة. يجمع معرض سوق السفر العربي هذا العام نخبة واسعة من الوجهات والهيئات السياحية وشركات الطيران والفنادق وشركات تكنولوجيا السفر وغيرها في منصة دولية تهدف إلى تعزيز التواصل وتوطيد العلاقات التجارية وتبادل المعرفة واستكشاف فرص جديدة لنمو قطاع السفر والسياحة. فاطمة عبد الله خان من بلدية دبي برواز دبي تحدثت لمركز أخبار ARN حول المشاركة.
5: احنا مشاركين في سوق السفر العربي، نمثل برواز دبي. برواز دبي أحد المعالم في إمارة دبي، يستقطب أكثر عن 1.6 مليون سنويا. طبعا برواز دبي هو يعبر عن صورة دبي أو الستوري أباوت دبي، سواء كان من الماضي الحاضر أو المستقبل. اللي ما زار دبي فريم هو تجربة دبي فريم في كزيارة، تجربتها تعليمية ترفيهية، من خلالها أنت تقدر تتعرف على ماضي دبي وتقدر تتعرف على دبي حاليا وين وصلت، ودبي في المستقبل بعد 50 عام وين بتصير وشو توجهاتنا. طبعا دبي فريم في كريت مالها في تريب ادفايزر 4.6 out of 5، تعتبر أحد أفضل المعالم السياحية، تستقطب جميع سواء كان محليين زوار محليين أو من حول العالم.
4: في محلياتنا أيضا، استضاف معهد دبي القضائي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة النسخة الثانية من ملتقى التحديات القانونية والقضائية المعاصرة. الأستاذة روضة الشامسي مديرة مكتب الاتصال والتسويق في معهد دبي القضائي تحدثت لمركز أخبار ARN حول هذا الملتقى.
6: نظمنا في معهد دبي القضائي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي النسخة الثانية من ملتقى التحديات التحديات القانونية والقضائية المعاصرة، وخصصناها هذا العام لموضوع مكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني. ركز الملتقى على التحديات التقنية والرقمية التي ترافق هذا النوع من الجرائم، وأهمية التعاون القضائي الدولي للتعامل مع الجرائم العابرة للحدود، إلى جانب التعريف بالإطار الوطني لمكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني. وجمع الملتقى نخبة من الخبراء والجهات القضائية والمالية والمصرفية والرقمية في حوار يعكس أهمية تكامل الجهود والخبرات لتعزيز قدرتنا على مواجهة هذه الجرائم وحماية نزاهة الأنظمة المالية وترسيخ سيادة القانون في العصر الرقمي.
4: انتقل إلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: طلبت حكومة لبنان تأجيل جولة المفاوضات مع إسرائيل والتي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع في روما على خلفية تحركات الجيش الإسرائيلي في منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، وذلك كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم. ونقلت الهيئة عن مصادر لم تسميها أن الجانب اللبناني هو الذي طلب إرجاء المحادثات في وقت ما زال من المتوقع أن يلتقي سفيرا لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن هذا الأسبوع. ذكر الجيش الإسرائيلي اليوم أن قواته عثرت خلال عمليات تمشيط في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان على موقع يحتوي على نفق تابع لحزب الله ومنصات إطلاق صواريخ كانت موجهة نحو إسرائيل. إلى ملف آخر، قال القائم بأعمال حاكم منطقة زاباروجيا إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة أسفر عن مقتل شخص وانقطاع الكهرباء في أجزاء من المنطقة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم أن القوات قصفت سفينة شحن وعبارة كانتا تحملان إمدادات عسكرية في ميناء تشيرنومورسك الأوكراني. استدعت وزارة الخارجية الموريتانية السفير الإيراني لدى نواكشوط وأبلغته باحتجاجها الرسمي على ما وصفته بتصرفات وتحركات لا تنسجم مع الأعراف والتقاليد الدبلوماسية. في أخبار العالم أيضا، قال مسؤولون في الأمم المتحدة اليوم إن الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت تؤتي ثمارها، لكنهم شددوا على أن الوباء ما زال واسع النطاق وأن السيطرة عليه بالكامل ستتطلب أشهرا عدة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى هولندا، قالت شركة تشغيل البنية التحتية في البلاد إن خدمات القطارات تعطلت في وسط وشمال هولندا خلال ساعة الذروة الصباحية اليوم بسبب أنابيب تم تثبيتها عمدا على القضبان، وتم الإبلاغ عن نحو 20 واقعة. وأشارت في بيان إلى أن الأنابيب لم تعطل فقط حركة السكك الحديدية، وإنما أثرت أيضا على حركة السير على الطرق بعدما اقتضت الحاجة على إبقاء عدد من معابر السكك الحديدية مغلقة. بهذا الخبر تنتهي النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
9: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
10: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
9: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
11: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
9: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
12: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
9: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
13: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
9: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
14: أدريكم كنتم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية. الخليجية 1009 1009.
2: بطرس نائب الرئيس التنفيذي للاتصالات المؤسسية والتسويق والعلامة التجارية في طيران الإمارات، يسعد مساك وحياك الله. نحن مبسوطين أول شيء أن أنت موجود ويانا، وأنا ترى من عشاق طيران الإمارات، حافظ الكونفيجريشنز والمودلز بس ما بحرجك. زين، اليوم إذا نتكلم عن طيران الإمارات، نحن نتكلم عن علامة تجارية عالمية أشهر من نار على علم. كيف اليوم هذه العلامة حافظت على وجودها وثباتها على الرغم من اختلاف الثقافات واختلاف الأسواق العالمية؟
3: يعني لا شك أنه هذه مهمة شبه مستحيلة، لأن طيران الإمارات تطير إلى أكثر من 90 دولة.
2: نعم.
3: وبالتالي كما ذكرت ثقافات ولغات وأوقات ويعني وكل شيء. وبالتالي ولكن أهمية طيران الإمارات أنها تقدم شيء لكل شخص.
2: نعم.
3: ومنذ تأسيس طيران الإمارات كان هدفها أنه نشر اسم طيران الإمارات إلى عالمية، وإنشاء شركة طيران لا تنافس أحدا. شركة طيران لها شخصيتها ولها دورها في التأثير على عالم الطيران والرقي به، كما دبي، كما بدأت دبي كذلك أن تقدم منتجا لا مثيل له، منتجا لا ينافس أحد ولا أحد يستطيع أن ينافسه. وهذا عمل ليس عمل إعلامي أو إعلاني فقط، ولكن على عمل يبدأ بالمنتج، بالشبكة الخطوط، يبدأ بالطائرات التي تشترينها، بتوزيع درجات، بتوزيع الخدمات، بالمقاعد. يعني هناك سلسلة كبيرة من الخدمات يجب أن تكون جميعها ممتازة وراقية. وهكذا كان أوامر صاحب السمو الشيخ محمد عندما تأسس الطيران الإمارات.
2: نعم.
3: وهذا ما نسعى إليه كل يوم مع كل قرار نتخذه وتتخذه إدارة طيران الإمارات وكل إجراء تقوم به.
2: سيد بطرس، هل اليوم مع الوصول إلى العالمية هل هناك صعوبات تواجهها طيران الإمارات في جانب التسويق؟
3: بالطبع هناك صعوبات، أولا مش بس بالتسويق، تحديات تواجهها طيران الإمارات، تحديات ليست في متناول يدينا، تحديات بما أننا شركة عالمية تتأثر بأي حدث يصير في أنحاء العالم، ليس فقط حروب أو زلازل أو أي شيء يحصل في بلدان بعيدة.
2: نعم.
3: نتأثر به، وبالتالي عملية الترويج تتأثر أيضا. هناك شركات طيران كثيرة أصبحت هدفها أن تصبح مثل طيران الإمارات، وبالتالي تشكل لنا منافسة، في على كل خط هناك منافسة مختلفة عن الخط الآخر. لذلك منافستنا ليست مع شركة طيران واحدة، بل مع 500 شركة طيران أخرى تسير تعمل إلى دبي وتعمل إلى بلدان أخرى. وبالطبع بوجود اليوم عالم الافتراضي وعالم
2: الذكاء
3: الاصطناعي وغيره، نحن يعني كما كي أي تطور في هذه الصناعة، هذا يعتبر تطور في هذه الصناعة، علينا أن نتماشى معه، أن ندرسه جيدا ونعرف كيف نستخدمه في مصلحة طيران الإمارات، ونعرف كيف نتفوق من خلاله على منافسينا.
2: اليوم بهذا الثقل الكبير اللي وصلت له طيران الإمارات، كيف اليوم ينظر جانب التسويق هناك للتعاون مع أو بناء الشراكات مع الجهات العالمية يمكن موجودة في السوق؟ يعني اليوم نشوف طيران الإمارات موجودة في الرياضة بشكل كبير وغيرها من المجالات الكثيرة، فكيف يقع الاختيار في هذه الشراكات؟
3: هذا الاختيار هو سياسة بدأت منذ أكثر من 30 عاما، هي اختيار الأفضل واختيار العلامات التجارية التي تتمتع بما تتمتع به طيران الإمارات من مستويات نفسها. بالطبع وليس فقط اختيارات الرعاية التجارية أو حتى الإعلام، وحتى اليوم في ملايين المواقع المتوافرة من الصعب جدا أن لا تضع إعلانك إلى جانب موقع غير مناسب، إلى جانب موقع لا يوفر المستوى الذي يوفره تيار الإمارات أو يروج لخدمات أو لأفكار ضد طيران الإمارات أو ضد ما تؤمن به طيران الإمارات وبالطبع دولة الإمارات ودبي. فلا شك أن المهمة صعبة، وخصوصا كما ذكرت بوجود ملايين المواقع، ولكن الذكاء الاصطناعي اليوم وتطور التكنولوجيا يساعدنا كثيرا في تنقية هذه المواقع وتنقية هذه الوسائل واختيار المناسب والأفضل لنا. وبالطبع هذا عمل يومي، هذا عمل لا يمكن أن يكون له يعني سياسة محددة، هي سياسة يومية. طيران الإمارات نحن نتفاعل كل يوم مع تغيرات المجتمع وتغيرات التكنولوجيا، ونحاول أن نكون على رأسها وأن لا ندعها تفوتنا.
2: أخيرا ذكرت التكنولوجيا، ماذا بعد الستارلينك؟
3: بعد ستارلينك ستارلينك أفضل. بعد ستارلينك ننتظر ماذا ستتيح له التكنولوجيا. اليوم التكنولوجيا تتطور بشكل لم يكن بتصور أي أحد أن ستارلينك تستطيع أن توفر ما يكفي من الداتا على طائرة واحدة أو واي فاي على طائرة لخمسمائة راكب، أن يكون خمسمائة راكب باستخدام هذه يعني باستخدام هذه الخدمة بدون أي عائق تكنولوجي. بالطبع هو وجود هذا الكم الهائل من الأقمار الاصطناعية التي وضعته شركة ستارلينك، والذي أصبح يزودنا في الداتا المطلوبة لتسيير هذا الواي فاي.
2: سيد بطرس نائب الرئيس التنفيذي للاتصالات المؤسسية والتسويق والعلامة التجارية في طيران الإمارات، الحديث لا يمل معكم ومع هذه العلامة العالمية. شكرا لك وشكرا لوجودك ويانا.
3: شكرا ست عهود.

0: hurtful.
1: أشعار
2: أشعار على الخليجية
1: على الخليجية.
3: لو يوم أحد في وحدتك نادى عليك، ثم التفت وشفت ما حولك أحد، هذا أنا من كثر ما فكرت فيك. ناديت لك والكل منا في بلد، يكفي إلى هنا ومقدر، أوله عليك أكثر من الولا. كني طفل النساء يكبر يحبك بإحساس، يكفي قلوب الناس. ما علمك صوت المطر كيف احتريك، ولا المطر ما جاب لي طاري أبد. كم قلت لك في غيبتك وش كثر بيك، اشتقت لك تقول لي وانا بعد. عود للموعد اللي زل لك في عيوني ظل، مشتاقه عيوني والشوق ما لا حل. ما ظل فيه اشواق انا اخر عشاق.
2: على الخليجية
1: على الخليجية.
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
5: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة

0: الخليجية 1009
1: ورجعنا وياكم في لايف هاب ومكملين تغطيتنا الخاصة والمباشرة من قمة الإعلام العربي. وأذكركم اللي انضموا لنا الحين أن شبكة الإذاعة العربية بإذاعتها التسك موجودة في قلب الحدث. وزملائي عبد الله وعهود نرجع لهم مباشرة.
2: أهلاً,
3: أهلاً, أهلاً ليازية, أهلاً وسهلاً.
2: خذتنا الأجواء يا ليازية وانتقلنا ما بين أكيد طبعاً الجلسات المختلفة اللي موجودة في قلب قمة الإعلام العربي. أنا دائماً أقول هذه ما هي إلا البداية.
1: نعم,
2: باكر بيكون يمكن الجو حماسي بشكل أكبر, وحتى في اليوم الختامي نحن مستمتعين صراحة بهذا الفوج الكبير من الإعلاميين متواجدين حاليا في قلب قمة الإعلام العربي اللي تستظل تحظله أكثر من 7 منتديات مختلفة. اليوم يمكن شفنا إضافات جميلة.
3: نعم,
2: من خلال قمة الإعلام العربي في هذه السنة,

0: هذا هو الأساس دائما. يعني قبل هذا الكلام كله نحن لازم نشكر العنصر المحرك واللي دائما يعمل على إنجاح كل دورة جديدة من قمة الإعلام العربي، نادي دبي للصحافة. اليوم دورهم دور أساسي وجبار، نشوفه على أرض الواقع من خلال هذه الجلسات المثرية بأكيد التنوع والتصنيفات المختلفة لها، بقامات كبيرة جدا في المجال الإعلامي، وأيضا الروح الشبابية حاضرة بقوة. وأنا دائما عبدالله، يعني يمكن أنت سمعتي اليازي المقابلة قبل شوية مع ضيفنا بطرس نائب الرئيس التنفيذي للاتصالات المؤسسية والتسويق والإعلام التجارية في طيران الإمارات.
1: نعم.
0: يعني قد يعني يستغرب البعض أن ليش دائما نسمع مثل هذه الشخصيات موجودة أيضا في قمة الإعلام العربي. القمة هي دائما تسلط الضوء على الكثير من المجالات المتنوعة اللي موجودة عندنا في الدولة، واليوم الإعلام هو العنصر الأساسي والأداة الأساسية لنقل حتى هذه الإنجازات الخاصة بالقطاعات المختلفة والجهات المختلفة اللي موجودة عندنا في الدولة. فاليوم إذا سمعتوا حديث كذي من جانب اقتصادي، اليوم أساسه الإعلام.
2: صحيح.
0: لن ينتقل دون الإعلام، لن تصل الرسالة دون الإعلام، سواء كان من خلال أدوات الإعلام التقليدي أو حتى الإعلام الحديث. اليوم حتى هذه القطاعات الكبيرة وظفت وشكلت جزء أساسي من تطوير خدماتها ومنتجاتها من خلال منصات التواصل الاجتماعي، فلذلك نحن اليوم نرى أيضا لهم وجود مع الإعلام الحديث.
2: أكيد، يعني كانت مقابلة جدا مثرية، وهذا الشيء يدل دائما أن القمة تشمل الجميع، قمة الإعلام العربي بعدة قطاعات، يمكن حتى الطيران لأنه معتمد على الإعلام والإعلام موجود في الطيران.
0: اليوم حتى البودكاست موجود في الطيارة يا عبدالله.
2: عمرك طويل، يعني عندك البودكاست، عندك الأعمال الفنية، ودائما مثل ما قلت لكم مع بداية مشوارنا اليوم أن قمة الإعلام العربي بيكون فيها جانب فني وأيضا جانب من الجيم اللي هذا أنا صراحة متحمس له، أبغى أشوف ما هو الجديد.
0: عبدالله ما شفت بيكاتشو؟
2: ما شفت بيكاتشو.
0: خلاص الحين عقب الفاصل لازم أنا أوديك عند بيكاتشو.
2: لازم، فاتني صراحة.
0: عبدالله مكان جميل مال فيديو جيمز، أنا قلت أكيد عبدالله وصل وشاف هذا الجانب، أنا بوديك.
2: أوكي.
0: شوفوا نحن يعني بس عشان نوضح لكم، كل واحد منا ياخذ جهة، فيمكن عبدالله ما صدف إنه يصير هاي الجهة.
2: صحيح.
0: فأنا لازم أودي بعد أكيد طبعا ختام وقت البرنامج لازم أوديك، لأن أنت هناك ستجد نفسك يا عبدالله.
2: السلام. نعم. يا السلام يا السلام. كنت تقولين شيء اليازية؟
1: كنت أقول شو بعد، شو تنصحون المستمعين وين نصير؟ للي ما حضر لنا الحين عنده باكر واللي عقبه وين يصيرون؟
2: هي نعم، يصيرون أكيد يتواجدون عندنا هني ما شاء الله. أول شيء ثلاث قاعات في قاعات زعبيل، ما شاء الله تبارك الرحمن، هنالك العديد من الوجهات تبى تتعرف على الجهات الإعلامية. طبعا نحن بينهم أيضا، خلنا نقول الجهات الداعمة للإعلام أيضا موجودين في قمة الإعلام العربي، فهنالك الكثير من المرافق والفعاليات المختلفة. شو ما كان يعني مودك في الإعلام بتحصله هني في قمة.
0: صحيح، اتفق وياك عبد الله. وعلى فكره يعني انا اشوف هذه من اجمل الفرص لطلبه كليات الاعلام في الدوله والموهوبين في صناعه المحتوى، ان صدق يزورون قمه الاعلام العربي. هذا شيء ما يتفوت امانه.
2: صحيح.
0: صدقا ما تتفوت هذه الفرصه القيمه. يكفي انك تكون ما بين جمع كبير جدا من الاعلاميين، اتوقع يعني هنا تبدا الشراره الاولى.
2: صحيح.
0: ان انا لازم ادخل المجال ولازم أتدرب عليه ولازم أطور من مهاراتي.
2: بالضبط. أنا كنت سعيد جدا صراحة أن مرت علينا طالبة تدرس في الجامعة وفي سنتها الأخيرة، يعني كلامها حلو، عرفتي أن هي تتطلع لي أكيد أنها تدخل هذا المجال، وبنفس الوقت شفت المذيعة اللي دربتني، أول مذيعة دربتني وتلقيت وياها. فهذا الحلو في قمة الإعلام العربي أن
0: صح.
2: الواحد يشوف خلنا نقول كل المهتمين بمجال الإعلام من أصغر شخص إلى أكبر شخص، وهذه تجربة مميزة كل عام نعيشها ونستمتع فيها.
0: أكيد عندنا المزيد من التفاصيل نتعرف عليها غدا من خلال قمة الإعلام العربي. دائما تابعونا من خلال منصات التواصل الاجتماعي، من خلال تيك توك وإنستغرام في صفحاتنا الرسمية الخليجية 1009، بتشوفون الأحداث أول بأول، بتسمعون أصوات ورسائل أكيد طبعا الجمهور الإعلامي من قلب قمة الإعلام العربي، فخلكم متابعين أول بأول، وأكيد بتعرفون تعرفون على هذه التفاصيل من خلال تغطياتنا وتواجدنا من قلب هذا العرس الإعلامي صراحة.
2: أكيد أكيد يعطيك العافية اليازية.
1: يعطيكم العافية عبد الله وعهود على هذه التغطية، وراح نرجع لكم إن شاء الله في الأيام الجاية. شكرا لكم.
2: شكرا لك.
1: مستمرة وياكم مستمعينا، وفي ساعتنا الثالثة عندي لكم مسابقة، خلكم معاي عشان تسمعونها أكثر. نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد، أقصد راجع لكم في ساعتنا الثالثة.

0: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026 الخليجية 1009 وياكم في قمة الإعلام العربي الخليجية
1: 1009
0: 100% خليجية.
2: حقائب الظهر تم، لانش بوكس تم، رحلة آمنة تم، مع مميزات الأمان الذكية كمعيار أساسي في هافال H9 وهافال V7 وتانك 500. GWM انطلق مع المزيد.
3: في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز، وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
5: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا مالو ملت، آيس كريم مغلف في مارشميلو طاري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: وتغير طاعك علي سيدة الغيب.
3: تب يا رسالين الدولة الفخر بسلام.
4: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه. طيحة طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. حمدان. إحساسك يوافق بأنك تطوله.
5: لابد في الكامل يجي فيه نقصان. يا ليت هاب الجوع بسد جوعي، لكنها كظة وفرة وميدان، وأنا اللي قدمت يصعب رجوعي. والكلمة اللي من قناعات وإيمان يصبح بهلساني وتصغي سموعي. قلول من سوت على القلب بيبان، تفتحن من السبت لين الربوعي. اللي حزنها غير عن كل الأحزان، خل ابتساماتي مثل حب كوعي. لو انها تسهر لي بعد الأذان، بتشوفني لا رحت بطفي شموعي. حزين متشائم ونادم وحيران، بس ما ظلم وهذه يرقى طبوعي. أبوي سماني على أبوي حمدان، وخلاني ياخذ عزتي من خضوعي. وعلمني يا بادل لساءة بإحسان، ومن قوة وقفاتي أثبت وقوعي. يمكن عيوني قاسية بعض الأحيان، لكن يعرفني اصدقائي وربوعي. والله لو ان فيدي افرح انسان، بفرحه لو ان ثمنها دموعي.
1: اشعار فزاع على الخليجية.
2: فزاع
1: 1009. الاغاني الخليجية على دانة الاثير.

0: صمت بلا صورة.
1: سوي أصحاب هاي المنشآت والعاملين فيها بالالتزام بالاشتراطات الصحية طبعاً في إطار الجهود المستمرة لارتقاء جودة الخدمات وتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة خلال استقبال الأطفال وتقديم الخدمات لهم.
2: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة التدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
3: المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وزارة التغذية والمناخ والبيئة شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أثناء استقبال الرئيس السوري أحمد الشرع ضيف قمة الإعلام العربي في دبي اليوم، قال إن علاقاتنا مع سوريا علاقات محبة وصداقة وأخوة وتقدير. انطلقت في دبي اليوم أعمال الدورة 24 لقمة الإعلام العربي والتي تستمر حتى 17 من سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، وتشهد القمة حضورا وزاريا عربيا وعالميا واسعا. طلبت حكومة لبنان تأجيل جولة المفاوضات مع إسرائيل والتي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع في روما على خلفية تحركات الجيش الإسرائيلي في منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم. ذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته عثرت خلال عمليات تمشيط في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان على موقع يحتوي على نفق تابع لحزب الله ومنصات إطلاق صواريخ كانت موجهة نحو إسرائيل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات قصفت سفينة شحن وعبارة كانتا تحملان إمدادات عسكرية في ميناء تشيرنومورسك الأوكراني. قال مسؤولون في الأمم المتحدة اليوم إن الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت تؤتي ثمارها، لكنهم شددوا على أن الوباء ما زال واسع النطاق وأن السيطرة عليه بالكامل ستحتاج أشهر عدة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الخليجية.
6: الخليجية.
7: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
8: والله راحتي يبدا.
9: الساعة 7:07.
10: ها طلبت الكوفي؟
9: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
11: A few moments later.
12: ما أدري وين أصير اليوم.
13: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
7: 707 مع عهود عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
14: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
15: العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فون داي تيوزداي في فون سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فون سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فون سيتي ميدل إيست.
16: في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز، وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com
17: واحد

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومراد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
6: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
7: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.
0: لايف هاب على الخليجية 1009.
8: وصلنا لساعتنا الأخيرة مستمعينا في برنامجكم لايف هاب مع اليازية، لكن خلونا نروح لفقرة رولينج أكشن.
9: رولينج أكشن.
0: رولينج أكشن.
8: تحبون السينما وتبون تربحون تذاكر سينما؟ في فقرة رولينج أكشن من برنامج لايف هاب عندنا لكم مسابقة سهلة وحلوة، وكل اللي عليكم تسوونه بس تخبرونا شو آخر فيلم تابعتوه، وعطوا تقييم من 10 على صفحتنا في الانستغرام، وقولوا لنا worth it or not worth it، وشاركونا إجاباتكم في الكومنتات مثل ما قلت لكم، وادخلوا فرصة الفوز بتذاكر سينما. والأحلى الفيلم اللي بتختارونه ممكن يكون موضوعي اللي جاي في رولينج أكشن. يلا خبروني كلكم شو آخر فيلم شفتوه، وكم تعطونا من 10؟ أتريا تقييماتكم، يمكن المرة الجاية أنا أتكلم عنها في الأيام الجاية.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أيدال الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا أبو عيون من هدبها تعنيت، شو الفرق خبر بين نظرة ونظرة؟ نظرة ترد الروح إن صادفت ميت، ونظرة تفت القلب لو كان صخرة، ونظرة بها تنهاك إن كنت شطيت، وبثانية تصدر إلى القلب أمره، ونظرة ترحب بك مود إذا جيت، ونظرة بها غيظة ومنع وزجرة،
3: منع وزجرة،
2: ونظرة بها تلهيك إن شفتها سهيل، ونظرة بها ترجع وفي الروح حسرة، أو راضية وتقول تسلم ولا خطيت، أو صاخفة كنبها تقول عثرة، أو التي تسحر في وادك تسديد، أو التي بها ترد ترى يفك سحرة، أو كاذبة تخدعك منها تشقيه، أو صادقة قلبك في لحظة تجرة من خوفي العادل، في لحظة تشقيه من لي دهاني من عناده وغدرة، وياني جوابه من عيونه محسيه، ذه كيف ياخذ من الواشين حذرة، من زود حزني ولوعة البعد هليت دموع شوقي عبرة خلف عبرة، وكان اعتذاره نظرة اللي اهتمنيت منها، ولو أني بين سحرة ونحرة، واكتمت ما بي لجل عينه وكفيت وحسب آلامي، وأنا قبلت عذره.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: الأخير.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
3: داناتا خيرات أبكى.
4: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز international.com.

تخيلوا تدخلون المدرسة الصبح وتلقون فريق الخليجية 1-0-09 يتريونكم. هي نعم، هاي السنة بنزور مدارس مختلفة في الإمارات وبنجيب ويانا ألعاب وبنسوي لكم تحديات ومسابقات وبنشوف منو فيكم أسرع وأذكى ومنو قد التحدي. طبعا الفايزين ما بيطلعون بإيد فاضية، عندنا تابلت وعندنا سماعات الخليجية اللاسلكية وسكوترات، شنط مدرسية وهدايا وايد. إذا تبون هاي الأجواء تكون في مدرستكم، سجلوا مدرستكم الحين على www.1009.ae. يمكن قريب تسمعون أن الخليجية ياية، إذاعة الخليجية 1009 ياية مدرستكم. العودة إلى المدارس مع الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فود، سكتشرز، وسكيبلي من راك بنك. دبي الجنوب مدينة متكاملة تتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، وتركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر أيضا فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متطورة في مكان واحد. تحتضن دبي الجنوب شركات رائدة في قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتدعم نمو أعمالها من خلال الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة والاستثمار الذكي، وتوفر للشركات بيئة مثالية تتميز بكفاءة العمليات وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية وإلى جانب خدمات وحلول متطورة. تقدرون تختارون يعني الموقع المثالي لأعمالكم في دبي الجنوب، واستفيدوا من مزايا المنطقة الحرة اللي تتيح ملكية بنسبة 100% إلى جانب حلول مكتبية مرنة وفرص تأجير متنوعة. تقدرون تزورون موقعهم www.dubaisouth.ae أو حتى تزورون مواقع التواصل الاجتماعي دبي ساوث. لازلت مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلاً إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائماً أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجعها لأساسها على قدر المستطاع. على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا الخليجية. الخليجية.
0: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
3: والله راحت يبدأ
4: النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجياً على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصاً استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 south.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: مهندس الذوق العام في مهرجان دبي للكوميديا، تقدرون تتابعون رحلة زوجين مليئة بالمواقف الطريفة والفوضى، وهم يستعدون لاستقبال طفلهم الأول. المسرحية راح تكون في دبي أوبرا، وتدور أحداث المسرحية في أجواء اجتماعية كوميدية، تتابع قصة الزوجين وهم يعيشون أجمل وأغرب مراحل حياتهم، يتريون مولودهم الأول وسط تقلبات عاطفية وسوء تفاهم وسلسلة من المواقف المضحكة، وهم يحاولون خوض هذه الرحلة بسلام، وبينما يتريون وصول طفلهم الصغير والأول اللي يحلمون بأن يصبح يوما ما مهندسا للذوق العام. المسرحية برعاية شركة القيصر للفعاليات، كونوا مستعدين بتاريخ 9 و10 أكتوبر، وتقدرون تحجزون تذاكركم عبر visitdubai.com، وأكيد برعاية إعلامية من الخليجية 1009. وبشي مستمعينا نقدر نقولكم وصلنا لنهاية برنامجنا لليوم. شكرا لكل من كان ويانا وشارك ويانا وتفاعل ويانا على مدار 3 ساعات. كنت وياكم أنا اليازي عبيد، وإن شاء الله أكون خففت عليكم مشواركم وشاركتكم مساء لطيف وحلو جميل نفسكم. وموعدنا يتجدد باكر إن شاء الله وبنفس التوقيت من 2 إلى 5 المساء على الخليجية 1009، وفي أمان الله.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب أي حلم قرر في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر،
1: الحياة بلا مشاعر
2: خجولة.
3: إلى الرحمن شكري وامتناني، وتوحيده بقلبي وبلساني، جعلني واحد من خيرة أمه وعلى سنة نبي الله هداني، وخلاني ولد شيخ زمانه يسولف عن مكارمها الزماني، فرق مجده عن الأمجاد وانا بمجده أصل سهيلة اليماني، يعلمني الرماية كل يوم ولما اشتدت أيامي كفاني، ولا مني رميت أرمي بعزمه وهو درعي على من هو رماني.
0: أشعار فزاع
3: فزاع
0: على الخليجية. خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريب مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
2: داناتا خيرات أبكى.
3: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجاً من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com واكتشف مجموعتنا.

0: تراسيل ويانا على 1009 الخليجي.
1: صوت بلا صورة.
2: توعية أصحاب هاي المنشآت والعاملين فيها بالالتزام بالاشتراطات الصحية، طبعا في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات وتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة خلال استقبال الأطفال وتقديم الخدمات لهم.
3: من أكثر الأخطاء شيوعا ما نسميه بإعادة التدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة يلس يلوث باقي المحتوى.
4: المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وزارة التغير المناخي والبيئة شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع.
1: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
5: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أثناء استقبال الرئيس السوري أحمد الشرع ضيف قمة الإعلام العربي في دبي اليوم، قال إن علاقاتنا مع سوريا علاقات محبة وصداقة وأخوة وتقدير. انطلقت في دبي اليوم أعمال الدورة 24 لقمة الإعلام العربي والتي تستمر حتى 17 من سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، وتشهد القمة حضورا وزاريا عربيا وعالميا واسعا. طلبت حكومة لبنان تأجيل جولة المفاوضات مع إسرائيل والتي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع في روما على خلفية تحركات الجيش الإسرائيلي في منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم. ذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته عثرت خلال عمليات تمشيط في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان على موقع يحتوي على نفق تابع لحزب الله ومنصات إطلاق صواريخ كانت موجهة نحو إسرائيل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات قصفت سفينة شحن وعبارة كانتا تحملان إمدادات عسكرية في ميناء تشورنومورسك الأوكراني. قال مسؤولون في الأمم المتحدة اليوم إن الجهود الرامية إلى احتواء تفشي إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت تؤتي ثمارها، لكنهم شددوا على أن الوباء ما زال واسع النطاق وأن السيطرة عليه بالكامل ستحتاج أشهرا عدة. وبهذا تنتهي
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الـ

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: وين وصلنا؟ على الخليجية 1009.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم ومساءكم مستمعين الأعزاء بكل خير. لقاء جديد يجمعنا اليوم على الخليجية على 1009، ومن الآن وحتى الساعة 8 مع مجموعة منوعة من الموضوعات اللي تأتيكم على الهواء مباشرة. مسي بالخير على كل المتواصلين. عبير، مساء الخير ونور السرور، تقول في حكمة اليوم: الناس أجناس، أفقرهم بخيل الاعتذار وأغناهم مشتري الخواطر. مشكورة يا عبير، شكرا على المسج، وأيضا كذلك المستمعين المتواصلين من خلال لقائنا في هذا اليوم. طبعا الكل يعرف بأن نعيش ولا زلنا مبادرة الخليجية الخاصة بالعودة إلى المدارس، ومن خلال زيارة عدد من المدارس، وكذلك أيضا من خلال تواصل مستمعينا بإمكانكم ترشيح مدرستكم من خلال الويب سايت ومن خلال 1009.ae. بيكون هناك أول ما افتح الموقع يظهر لك طريقة تسجيل اسم المدرسة، وإن شاء الله فريق الخليجية من زملائنا وزميلاتنا يزورونكم في مع مجموعة من الفعاليات والألعاب والهدايا إن شاء الله اللي بنتكلم عنها بعد قليل. طيب، ولكن في موضوعنا الحالي أسأل مستمعينا: ما هي أحب مادة من المواد سواء العلمية أو الأدبية على مدى السنوات طبعا اللي كانت من أقرب المواد، يعني أكثر حصة كنت تحبها في أيام الدراسة؟ أكثر حصة كنت تحبها في أيام الدراسة. مع اسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1009، واكتبوا لي اسماءكم من خلال مسجاتكم، ويا مساء الخير والسعادة.
1: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
1: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومراد العلا يصنع دروبه.
1: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
1: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
6: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
1: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
7: أدريكم كم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009؟
1: وين وصلنا ومن خلال الخليجية 1009 ومستمرين مستمعين حتى الساعة 8 مساء. عبير مساء الخير تقول الأحياء والجيولوجيا. أمل وعليكم السلام والرحمة والبركة. شكرا لك يا أمل ومساك الله بالخير. شكرا على المسج. وتقول أمل الرياضيات الإسلامية والفيزياء. إذن عندي حاليا الأحياء الجيولوجيا الرياضيات الإسلامية والفيزياء. عليا حياة الله أختي عليا تقول أحلى حصة كانت عندي حصة الرياضيات. جميل. أشوف المزيد من مسجاتكم. ما هي أحب حصة إلى نفسك من ما ذكر مستمعين أو غيرها من الحصص الدراسية؟ وهل عندي سؤال ثاني سواء يجاوبونا أو لا، هل أنت درست دراسة قريبة من الحصة اللي أنت تحبها أو لا؟ وهذا سؤال جدا مهم لأنه تقريبا أعتقد أنه قريب جدا موضوعنا بعد قليل. سؤالين طبعا، ولكن أعتقد أن هذا هو الهدف في النهاية اللي نصل إليه. يا ترى هل الحصص اللي أنت تحبها سواء كانت الأحياء الجيولوجيا الفيزياء أي من هذه الحصص أنت تخصصت يعني في الجامعة الدراسات الأكاديمية أو حتى الدراسات العليا، هل تخصصت بنفس الحصص اللي أنت كنت تحبها أو لا؟ مع أسماءكم عن طريق السمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1009 ومن ضمن أيضا مبادرة الخليجية والعودة إلى المدارس.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.
1: عندي مستمعتنا شمسة مساء الخير تقول حصة الفراغ كانت واو، يعني شو الحصة واسطة كانت يعني واو يعني حلوة. أوكي، ليش حصة الفراغ كانت واو؟ كم كانت حصة فراغ خلال الأسبوع؟ يعني أنا تقريبا أعرف، يعني سمعت عن الموضوع حصة الفراغ. شو يعني حصة الفراغ؟ من يفسر لي حصة الفراغ؟ الحين عندكم أصبح 3 أسئلة تقريبا. أحب حصة إلى نفسك، وهل تخصصت في نفس هذه المجال مثلا؟ والسؤال الثالث شو يعني حصة فراغ؟

0: على الخليجية. ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير. اشتقت لك لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير. طير اني احبك وربيته وعليك اعتاد، مفارق ضلوعي لاجل رضاك وجاك يطير لمه. ترى القلب وراعي القلب لك من قاد، وما جابه من كبرياءه الا حب كبير. اياه بخفوقي كلام وشوق يكفي بلاد، طول المسافه وكثر من تب عيوني غير. وحشني قد السماء وقد ما تحب العناد، وحشتني ضحكتك وعينك وحشتني كثير. زعلك زعلك غالي على روحي وعلى الفواد، ولرضاك اسوم العمر واقول جعله خير. لا ضعف سوق اعتذاري ولا نيب معتاد، لكن خصمي عزيز وله غلا وتقدير. فراقك الموت وقربك عمري والميلاد، وما بينهم لك غلا لا صار ولا بيصير. انت اجمل على ربي ولو رضاك اجهاد، افداك كلي واقول اسف على التقصير. افداك كلي واقول اسف على التقصير.
1: اشعار
0: اشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: النداء الاخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
4: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae.

0: 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026 الخليجية 1009، وياكم في قمة الإعلام العربي.
1: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. كوريا على لستة السفر؟ تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. Good Seoul تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت: فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينغ، توكوبوكي، وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

أعود إلى مسيدات مستمعين من خلال تواصلكم عبر 4000. أمل تقول ما عندي علمي بس درست تخصص أدبي. عبير تقول نعم شو نعم هي نعم دراستي نفس التخصص صح الطب الدكتورة عبير طبعا. شمسة حياة الله شمسة تقول يعني يوم الأبلة تغيب تقول ما نسوي شيء الحمد لله رب. أنا أتخيل شكلي وأنا أقول كلمة أبلة. زي شكرا لك يا شمس. أيضا كذلك راوية حياة الله يا راوية عليك السلام الرحمة تقول بخير بخير الحمد لله شكرا لك يا راوية. تقول كانت مادة الأحياء وفعلا في الجامعة تخرجت من نفس التخصص لكن الدوام مختلف نهائيا عن دراسة الأحياء.

شكرا لك يا راوية. أمل تقول أنا الواو تقول فعلا يعني هي كمدرسة أمل تقول رياضيات وكنت أكون في قمة السعادة الفراغ الاحتياط يعني ممكن يوم الطلاب كانوا يقولون يعني المعلمة تغيب بالتالي يسمونها حصة فراغ. لا بس لازم نشوف حل يعني لازم نسوي شيء في هالحصة صح ولا لا؟ اقتراح جيد أنا أشوف إن اقتراح جيد يروحون فصل آخر يذاكرون مع الطلاب الآخرين صح ولا لا؟ نستفيد من الوقت صح ولا لا؟ شو موضوع حصة الفراغ بعدين؟ سلامة حياك الله يا سلامة تقول ما كنت أحب يعني دراسة بشكل كبير ولا حصة ومع ذلك كنت متفوقة ودرست إعلام لأني كنت أحب الإذاعة المدرسية وكان خاطري أني أكون مذيعة بس لظروف شخصية يعني ما أصبحت مذيعة لأني يعني أحب الإعلام ولكن اشتغلت شيء ثاني تماما غير تماما. جميل شكرا لك يا سلامة. أيضا كذلك كل المتواصلين من خلال مسجداتهم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات. طيب اليوم أعتقد أن المستمعين اللي راسلونا أو لا أكيد أن كل منهم يعني استعد ذكريات خاصة بالدراسة واستعد اللحظة اللي يحب فيها الدراسة واستعاد اللحظة التي وصل فيها إلى النجاح وثم التخصص ثم العمل. أن نحبب التعليم لأبنائنا هو شيء يحتاج من الإنسان إلى عدة أشياء. أن تربط هذا المنهج بشيء ممتع وبالقدوة وبالتحفيز الإيجابي بعيدا عن الضغط والتلقين. التلقين هو أن أحفظ ما أسمع والتعليم هو أن أفهم ما أدرس. وهناك فرق كبير ما بين أن أحفظ وبالتالي أحل في الامتحان ما حفظت وغير عن أن أكون يعني طالب مجد مجتهد وبالتالي فهمت الأمر وبعد ذلك أعتقد أن ستكون نتائج أكبر بكثير. طيب كيف ما هي الطريقة اللي ممكن من خلالها أن نغرس حب التعليم في أبنائنا؟ الربط باللعب دائما يعني استخدام الألعاب التعليمية تطبيقات الذكية هي التي توصل المعلومة بطريقة جدا ممتعة وأحيانا حتى تغيير المكان الذي يدرس فيه الطالب تغيير البيئة الداخلية للفصل بين حين وآخر ليس بين عام وآخر وإنما بين حين وآخر. القدوة الحسنة هي رؤية الأبناء يقرؤون يتبادلون معرفة تجعلهم دائما يقلدون سلوك الوالدين. ثق بأن الأب والأم الذي يقرأ ويظهر للأبناء أهمية وحب القراءة والعلم والتعلم حتى بعد أن عمل سينعكس ذلك على الأبناء. الابتعاد عن المقارنة دائما يقال أن التطوير تطوير الطفل الشخصي يكون بعدم مقارنته بأقرانه. أبدا لا تقول فلان أفضل أو شوف الطالب الفلاني أبدا وإنما أنت أنت نفسك نفسك وبالتالي حاول أن تستثمر في هذه النفس. الاحتفاء بالإنجازات مكافأة الجهود البسيطة حتى في كل أسبوع أن ترى ماذا فعلت شو أنجزت في هذا الأسبوع حتى يعتاد هذا الطالب وهذه الطالبة بأنه دائما هو يعزز لديه الشعور بأنني في نهاية الأسبوع سأسأل هذا السؤال ماذا أنجزت وهل سيكون على ذلك تكريم أو لا في البيت. طبعا النقطة الأخيرة من حرية الاختيار السماح للطفل باختيار أوقات الراحة القصيرة وترتيب الوقت. لا تقول عليك أن تقرأ الآن ممنوع أن تفعل والآن عليك أن تفعل ولكن قل له هل يمكن لك أن يعني ترسم لي جدول شو الشيء اللي ممكن أن تسويه اليوم. هذا الشيء مهم جدا. ليش؟ لأنه يعلم هذا الطفل أن يعتمد على حتى هو طفل يتعلم أنني أنا أقرر ما أفعل وما لا أفعل وبالتالي هو أكيد سيختار الأفضل لأنه يعلم أن كل ذلك سيعطي حياته نجاح وإبداع. طيب عندي سؤال أخير في نفس الموضوع بعد قليل أعود. يا ترى ما هو أجمل حافز أو هدية ممكن نعطيها للطالب أو الطالبة؟ خذ عيوني بس أرجوك ذاكر. إنزين ما هي الهدية الأجمل التي يمكن أن نعطيها للطالب والطالبة؟ شوف إنها هي حافز يعني في عصرنا الحالي شو الحافز شو الهدية يعني بتحدث عن بعض الهدايا القديمة ولكن يهمني أن أعرف أراء المستمعين والمستمعات في هذا الموضوع وأتحدث بعد قليل عن مبادرة الخليجية في العودة إلى المدارس.

0: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي. الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026. الخليجية 1009 وياكم في قمة الإعلام العربي.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027، بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
0: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026. الخليجية 1009 وياكم في قمة الإعلام العربي.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
5: ومساء الخير والسعادة على دانة الدنيا.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: ومن ضمن مبادرة الخليجية والعودة للمدارس، لا شك هي فرصة للكثير من الطلاب والطالبات ولمدارسهم للجولة التي تنطلق في مدارس الإمارات، حيث يمنح فريق الخليجية 3 أجهزة لوحية لكل مدرسة مقدمة من سكيبلي من راك بانك والخليجية 1009، إضافة إلى شركائنا هيئة الطرق والمواصلات دبي جنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، جيزز بنز، وغود سول فود أنستا شوب، سكتشرز، وسكيبلي من راك بانك. نشكر شركائنا، وما عليكم سوى الدخول إلى موقع الخليجية 1009.ae، تجد اسم المدرسة، وبالتالي إن شاء الله سنقوم بزيارة هذه المدارس خلال هذا الشهر من خلال فريقنا ومن خلال الخليجية 1009، احتفاء بعودة الطلاب إلى مدارسهم ودعم أيضا لهم جميعا. وأعود إلى مسيداتكم. محمد فضل الله، تحياتي لك يا محمد، ويسرك الحال، شكرا لك على المسد. أيضا تقول أنا أحب كلمة معلمة، شكرا لك يا أمل. أيضا كذلك عبير تقول بالنسبة لي أحب أوديهم كان استمتعون فيه ويحبون مثل أطفالي، يحبون دبي بشكل كبير، فأرتب لهم يومين في دبي وفي يعني يومين كلها مرح ولعب خاص فيهم. شكرا لك يا عبير. عمر زعبي حياك الله يا عمر، مساء الخير، يقول مساء الورد. مساء الورد يا عمر، يقول الحافز اللي يحفز بالطالب ومن ضمنهم بنتي، الله يحفظها لك إن شاء الله يا عمر. يقول إن البلاد محتاجينهم في كل شيء يتعلمونه، وبالتالي موفرة السبل لتحقيق طموحاتهم والمستقبل لهم خلال المستقبل. وأنا شوف أنا كان عندي شيء آخر يعني ضمن الموضوع، كان عندي هذه النقطة بنتحدث فيها عن أهمية تعليمهم لأن المستقبل يحتاجهم، وكان هناك بعض الحوافز اللي يذكرها العلماء، ولكن سأكتفي بكلمة عمر بأن هذا هو أكبر حافز فعلا، هو الحافز أن تحدثهم عن المستقبل، كيف يمكن أن يكون لهم القدرة على بناء مستقبل أجمل، بناء مستقبل أروع، وهذا المستقبل بكل هذه السبل الموفرة لهم حتى يحققوا طموحاتهم ومستقبلهم وطموحات وطنهم. فهذه النقطة تكفي عن كل نقطة، وهذا العلم يكفي عن كل علم.

فإلى كل معلم ومعلمة، المستقبل أروع بعلم تعلمونه ولأبنائنا، والطلاب والطالبات المستقبل ينتظر منكم علما علما.

0: الخليجية.
1: وش غير ضاعت علي سيدة الغيب؟
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه. طيحة طيحة طيحة، ما كل شي بك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله.
4: الى الرحمن شكري وامتناني، وتوحيده بقلبي وبلساني. جعلني واحد من خيرة أمه، وعلى سنة نبي الله هداني، وخلاني ولد شيخ زمانه، يسولف عن مكارمها الزماني. فرق مجده عن الأمجاد، وانا بمجده اصل سهيله اليماني. يعلمني الرماية كل يوم، ولما اشتدت ايامي كفاني. ولا مني رميت ارمي بعزمه، وهو درعي على من هو رماني.
0: اشعار
4: فزاع
0: على الخليجية. خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: إدانة الأثير.
1: خلاص لا حب لا سهر بطن قبل طفل،
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل.
3: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر سينما rsvp.com.
4: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. للحفاظ على سلامة الأطفال لا تتوقف أبداً على معابر المشاة، ولا تصطف بشكل مزدوج، ولا تعيق مداخل المدارس. استخدم دائماً مناطق إنزال واستلام الطلاب المخصصة، وتأكد من أن طفلك يرتدي حزام الأمان أو مقعداً مناسباً، وقد بأمان. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
3: صمت بلا صورة.
5: توعية أصحاب هاي المنشآت والعاملين فيها بالالتزام بالاشتراطات الصحية، طبعا في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات وتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة خلال استقبال الأطفال وتقديم الخدمات لهم.
6: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة التدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
7: المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائماً تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وزارة التغير المناخي والبيئة شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع.
3: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
8: وفي العناوين، محمد بن راشد: علاقاتنا مع سوريا علاقات محبة وصداقة وأخوة وتقدير. بحضور رئيس أذربيجان وطحنون بن زايد توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي. عمان تعلن سحب ناقلة نفط بعد إخماد حريق اندلع فيها.
3: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
8: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
3: الأخبار من شبكة ARN.
8: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: إن علاقاتنا مع سوريا علاقات محبة وصداقة وأخوة وتقدير. ودون سموه على حسابه في منصة إكس أثناء استقبال أخي الرئيس أحمد الشارع ضيف قمة الإعلام العربي في دبي: علاقاتنا مع سوريا علاقات محبة وصداقة وأخوة وتقدير. وأضاف سموه: نفرح بعودة سوريا لطريق التنمية، ونتفاءل بعودة سوريا الحضارة لمكانتها العالمية التي تستحقها، ونتفاءل بعلاقات أخوية عميقة بين الشعبين الصديقين. بحضور رئيس أذربيجان إلهام عليف وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وقعت الأعماد الاستثمارية السيادية التابعة لحكومة أبوظبي وشركة أذربيجان القابضة للاستثمار، وهي صندوق استثمار استراتيجي مكلف بتعزيز إدارة وتشغيل الشركات المملوكة للدولة والمنضوية تحت مظلته. وقعتا اتفاقية تعاون استراتيجي تهدف إلى توسيع آفاق التعاون الاستثماري وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ودعم الأولويات التنموية المشتركة. وبموجب هذه الاتفاقية تعتزم شركة أذربيجان القابضة للاستثمار والإعماد استكشاف فرص استثمارية استراتيجية مشتركة في أذربيجان ومنطقة آسيا الوسطى، مع التركيز على عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك والتي تشمل الصناعة والمعادن الحيوية وسلاسل الإمداد المرتبطة بها والبنية التحتية للمدن والنقل والطاقة والربط الرقمي. يجمع معرض سوق السفر العربي هذا العام نخبة واسعة من الوجهات والهيئات السياحية وشركات الطيران والفنادق وغيرها في منصة دولية تهدف إلى تعزيز التواصل وتوطيد العلاقات التجارية وتبادل المعرفة واستكشاف فرص جديدة لنمو قطاع السفر والسياحة. فاطمة عبد الله خان من بلدية دبي برواز دبي تحدثت لمركز أخبار ARN حول المشاركة.
0: نحن مشاركين في سوق السفر العربي، نمثل برواز دبي. برواز دبي أحد المعالم في إمارة دبي، يستقطب أكثر عن 1.6 مليون سنويا. طبعا برواز دبي هو يعبر عن صورة دبي أو الستوري about دبي، سواء كان من الماضي الحاضر أو المستقبل. اللي ما زار دبي فريم هو تجربة دبي فريم كزيارة، تجربته تعليمية ترفيهية من خلالها أنت تقدر تتعرف على ماضي دبي وتقدر تتعرف على دبي حاليا وين وصلت ودبي في المستقبل بعد 50 عام وين بتصير وشو توجهاتنا. طبعا دبي فريم في كريت مالها في تريب ادفايزر 4.6 out of 5، تعتبر أحد أفضل المعالم السياحية، تستقطب جميع سواء كان محليين زوار محليين أو من حول العالم.
8: في محلياتنا أيضا استضاف معهد دبي القضائي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة النسخة الثانية من ملتقى التحديات القانونية والقضائية المعاصرة. الأستاذة روضة الشامسي مديرة مكتب الاتصال والتسويق في معهد دبي القضائي تحدثت لمركز أخبار ARN حول هذا الملتقى.
9: نظمنا في معهد دبي القضائي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي النسخة الثانية من ملتقى التحديات القانونية والقضائية المعاصرة، وخصصناها هذا العام لموضوع مكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني. ركز الملتقى على التحديات التقنية والرقمية التي ترافق هذا النوع من الجرائم وأهمية التعاون القضائي الدولي للتعامل مع الجرائم العابرة للحدود، إلى جانب التعريف بالإطار الوطني لمكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني. وجمع الملتقى نخبة من الخبراء والجهات القضائية والمالية والمصرفية والرقمية في حوار يعكس أهمية تكامل الجهود والخبرات لتعزيز قدرتنا على مواجهة هذه الجرائم وحماية نزاهة الأنظمة المالية وترسيخ سيادة القانون في العصر الرقمي.
8: ننتقل الآن إلى أبرز أخبار العالم.
10: الأخبار من شبكة ARN.
8: أعلنت السلطات العمانية اليوم سحب ناقلة نفط إلى أحد موانئ السلطنة عقب إخماد حريق اندلع فيها إثر استهدافها في وقت سابق ومواصلة عملية البحث عن اثنين من طاقمها. وقال مركز الأمن البحري في بيان إنه يتابع عمليات قطر ناقلة نفط ترفع علم جمهورية بنما إلى أحد الموانئ في سلطنة عمان عقب إخماد حريق اندلع في غرفة محركاتها إثر تعرضها للاستهداف في وقت سابق، وذلك على بعد 13 ميلا بحريا شمال شرق محافظة مسندم. وأضاف المركز التابع لوزارة الدفاع العمانية قامت إحدى السفن البحرية السلطانية العمانية بعملية إخلاء 23 فردا من طاقم الناقلة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، فيما تتواصل عمليات البحث عن فردين من أفراد الطاقم واللذان لا يزالان في عداد المفقودين. طلبت حكومة لبنان تأجيل جولة المفاوضات مع إسرائيل والتي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع في روما على خلفية تحركات الجيش الإسرائيلي في منطقة مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان، كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم. ونقلت الهيئة عن مصادر لم تسمها أن الجانب اللبناني هو الذي طلب إرجاء المحادثات في وقت ما زال من المتوقع أن يلتقي سفيرا لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن هذا الأسبوع. إلى الملف الروسي الأوكراني، قال القائم بأعمال حاكم منطقة زاباروجيا إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة أسفر عن مقتل شخص وانقطاع الكهرباء في أجزاء من المنطقة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم أن القوات قصفت سفينة شحن وعبارة كانتا تحملان إمدادات عسكرية في ميناء تشيرنومورسك الأوكراني. إلى هولندا، قالت شركة تشغيل البنية التحتية إن خدمات القطارات تعطلت في وسط وشمال البلاد خلال ساعة الذروة الصباحية اليوم بسبب أنابيب تم تثبيتها عمدا على القضبان، وتم الإبلاغ عن نحو 20 واقعة. وأشارت في بيان إلى أن الأنابيب لم تعطل فقط حركة السكك الحديدية، وإنما أثرت أيضا على حركة السير على الطرق بعدما اقتضت الحاجة إلى إبقاء عدد من معابر السكك الحديدية مغلقة. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
10: الأخبار من شبكة ARN.
11: ست المساء على ساعة الخليجية.
12: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
13: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
14: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
13: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
15: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
13: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
16: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
13: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
17: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
13: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
18: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.
11: وين وصلنا على الخليجية 1009؟
19: وين وصلنا وعلى الخليجية على 1009؟ شكرا لكم جميعا، شكرا يا أمل، شكرا لكل مستمعينا ومستمعات اللي شاركونا موضوعنا الأول في ساعتنا الأولى. وننتقل الآن إلى موضوعنا التالي، وإن شاء الله بعد قليل نشوف كذلك حالة الطرق بعد أغنيتنا القادمة، وكذلك أيضا من خلال تواصلكم على الخليجية. ولكن موضوعنا التالي اليوم وفقرتنا التالية
11: أوريجين.
19: هالسؤال أعتقد بيكون للبعض محرج. تعرف شو معنى سيارتك، أو يعني بالأحرى أو شو معنى اسم سيارتك؟ نحن نعرف إن الكثير من الأسماء يعني إنجليزية تقريباً أنا أقول للكثير من السيارات في العالم، ولكن تعرف ما هي ترجمة أو معنى الاسم، يعني معنى اسم هذه السيارة أو ليش سميت بهذا الاسم؟ نشوف مستمعينا ومن خلال تواصلهم على 4000 دو اتصالات، فشو نوع سيارتك وشو معنى الاسم؟

أعود إلى بعض مسجاتكم. أمل تقول أنا كمعلمة أنت يعني رديت لي مشاعر جميلة جدا حتى يمكن طالبة وحتى يوم وأنا معلمة. تقول ذكرت أحد المحلات اللي يعني هو موجود حاليا ولكن كان من المحلات القديمة خاص بالهدايا الأطفال. وتقول حاليا اعتقد ان كل شيء يعني خص التكنولوجيا التابلت اللابتوب الطابعة التليفون هي اشياء ممكن الامهات دائما يسألونهم يا ترى اي يعني شو تختار من الهدايا, ولكن احس ان جيل يساير الذكاء التكنولوجي فبالتالي يمكن هذه اكثر الهدايا. شكرا لك يا امل. طيب من مستمعينا يقول لي شو نوع السيارة وشو معنى الاسم مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية على 1009 واكتبوا لي اسمائكم من خلال مسجاتكم.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: طيب عودنا للمزيد من سيدات مستمعينا. نجلة حياتي الله يا نجلة تقول سيارة الحالية هوندا ومعنى اسمها حقل الأرز، وعلى ما أذكر كان اسم أول من أسس أيضا هذه العلامة، بس المعنى هو حقل الأرز. عندي عبير تقول من ضمن السيارات اللي استخدمها GAC، ولكن تقول هو يعني اسم يعود إلى مختصر اسم الشركة، هل له معنى؟

0: عندي أمل تقول عندي تقول يعني من ضمن السيارات اللي استخدمها الجيتور تقول هي علامة تجارية للدفع الرباعي وهو مدمج بين كلمتين إنجليزيتين تعني رحلة مريحة. تقول دائما يعني أنا أتكلم ويا الكمبيوتر يعني اللي في السيارة فتقول لازم أعلي صوتي فبعدين أضحك يعني كثر ما عليت صوتي وأنا يعني أعطي الأوامر الصوتية. طيب خلني نهاية رقمك 20 مساء الخير أولا يقول سعد عندي فضول أعرف شو سيارتك. بس شوف أنا بقول لك الترجمة وأنت أشوف أنت والمستمعين من يعرف شو اسم سيارتي شيء سهل جدا يعني. أنا سيارتي الحالية ترجمتها الحرفية السيارة المريحة يعني هي ديست يعني تحدثنا عن موضوع سياراتي قبل صح ولا لا أقول لك اليوم أنا مستخدمها ترجمة السيارة السيارة المريحة فمنو يعرف شو ماركة هذه السيارة ولا واكتبوا لي أسمعكم اللي يعرف يكتب لي اسمه من خلال المسج هي ترجمتها الحرفية السيارة المريحة وشوف مستمعينا ممكن يعرف اسم سيارتي اليوم.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: كما أرى حاليا كثافة مركبات بالاتجاه من منطقة مدينة بين العالمية بالاتجاه إلى الشارقة وأيضا كثافة مركبات بالاتجاه في شارع الإمارات العابر من منطقة العوير بالاتجاه إلى الشارقة. وأغلب الطرقات حركة سير سالكة نتمنى الجميع دائما السلامة التزم بالقوانين المرورية تصل سائل لمن دائما.
3: الدوران مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
1: هو الخليج على الخليجية.
4: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية وما زال الطقس مشمس في معظمها والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
1: هو الخليج على الخليجية.
0: الحين يعني كل المسجات اللي وصلتني تقريبا يعني الإجابة خاطئة. نشوف منو يعرف اسم سيارتي واسم سيارتك أيضا وشو معنى الاسم مع

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي ليفارك الحيل، وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت من هالويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل، والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
8: استعدوا لأشهى عطلة نهاية أسبوع في أبو ظبي. يعود تيست أوف أبو ظبي أكبر مهرجان للطعام والمشروبات والموسيقى في العاصمة بالشراكة مع BMW أبو ظبي موتورز إلى حديقة بوابة ياس الشمالية من 13 إلى 15 نوفمبر. تذوقوا إبداعات 16 من أفضل مطاعم المدينة وشاركوا أشهر الطهات تجارب طهي مميزة منهم توماس ستاركر وجينو دي أكامبو ورايتشل آلم، واستمتعوا بالموسيقى الحية والتسوق وتجارب كبار الشخصيات الحصرية والمزيد. احجزوا مبكرا ووفروا. تتوفر التذاكر الآن عبر platinumlist.net.
9: العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فون داي تيوزداي في فون سيتي. ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فون سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فون سيتي ميدل إيست.
10: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة والكثير من الرحلة معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009 بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري أن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
0: الخليجية 1009.
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
5: العودة إلى المدرسة برعايات GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
6: موسم جديد وجي تور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جي تور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
7: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الإنترنت، Cheese Corn Dog من Good Seoul Korean، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

إذن نعود إلى مسيدات مستمعينا من خلال تواصلكم. يقول يمكن خليفة بطي السويد يقول يمكن جيمس يوكن. لا أيضا عبد الرحمن تحياتي لك يقول برادو معناها الأرض الخضراء. عبير أعتقد أنا سألت سابقا في شيء مشابه أنه ممكن يكون أحيانا من التليفون يعني بعض التطبيقات أحيانا ما اشتغل على نوعية معينة من الهواتف فممكن يكون السبب من الهاتف. السيارة المريحة لا مو بهذه نهاية رقمك 45. هم اللي صح إن نهيان المعصم الفلاسي مساء الورد يقول سيارتك المريحة بومبو. أوكي صح. إنزين أيضا أمير تقول سوري بس يعني أنا بحثت يعني فسيارة المريحة اللي تكلمت عنها هي في مسلسل كرتوني شهير سيارة بومبو هذه فعلا. على فكرة لها قصة وإن شاء الله في حلقة من حلقات إن شاء الله نتحدث عن هذه القصة ومن خلال تواصلكم. لكن دائما يقال بأن يؤثر اختيار اسم المنتج بشكل مباشر في قرار الشراء بالنسبة للمشتري، وبالتالي يعد الانطباع الأول الذي يربط خيال العميل بمدى جودة وقيمة المنتج، وبالتالي الانطباع الأول والهوية هو التي تسمى بالهوية البصرية من خلال الشعار، من خلال الاسم، الألوان التي يتم اختيارها. وبالتالي هذه المسألة تحتاج إلى دراسة. يعني كثير من الشركات عند تأسيسها في دراسة الجدوى هناك حديث عما يسمى الانطباع الأول والهوية المؤسسية، وبالتالي هذا الشيء يؤدي إلى بناء الثقة لأن الاسم المدروس بدقة يعكس احترافية الشركة ويحقق شعور بالمصداقية لدى المستهلك، يزيد المبيعات والطلب لأن الأسماء الجذابة والواضحة تزيد من اهتمام العملاء، ترفع معدلات التحويل وكذلك أيضا الشراء، يسهل التسويق لأن الاسم السهل القصير ذو المعنى العميق يساعد في الانتشار السريع ويعزز من كفاءة الحملات الإعلانية. وأيضا ترتبط حتى الألوان ونوعية الشعار بالجمهور المستهدف، يعني في أشياء للأطفال، في أشياء للرجال، في أشياء للسيدات، في أشياء للشركات أحيانا. فبالتالي اللون وكذلك أيضا شكل الشعار، الألوان التي تم اختيارها هي مؤثر أساسي مباشر في الشراء، أو لا إضافة إلى الأشياء الأخرى المعروفة. ولكن إحنا حديثنا اليوم عن الاسم، ولذلك سألنا مستمعينا عن أسماء سيارات ما هل تعرف معناها، لأن المعنى أكيد له جزء مهم جدا في تصنيع المنتج. تواصلنا مستمر في ساعتنا القادمة الأخيرة بتكون إن شاء الله بعد تقريبا 20 دقيقة من الآن، وسنعود بالمزيد من الموضوعات من خلال تواصلكم على الخليجية.

0: الخليجية.
1: وش غير ضاعت علي سيدة الغيب؟
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلسان.
5: ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي، لأن أرض الوفا دون الوفا تمحل. ولأنك الغالي اللي حرك أشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقة أنت الأرق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الأنحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لأن شفاتك المنحل. أصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي، اللي طرحت عليك وما لقيت الحل. وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وأنا نويت الرحيل وما قدر ترحل.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: سوي أصحاب هاي المنشآت والعاملين فيها بالالتزام بالاشتراطات الصحية طبعا في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات وتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة خلال استقبال الأطفال وتقديم الخدمات لهم.
2: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة التدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
3: المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وزارة التأهيل المناخي والبيئة شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أثناء استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع الضيف قمة الإعلام العربي في دبي اليوم إن علاقاتنا مع سوريا علاقات محبة وصداقة وأخوة وتقدير. انطلقت في دبي اليوم أعمال الدورة 24 لقمة الإعلام العربي والتي تستمر حتى 17 من سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، وتشهد القمة حضورا وزاريا وعربيا عالميا واسعا. طلبت حكومة لبنان تأجيل جولة المفاوضات مع إسرائيل التي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع في روما على خلفية تحركات الجيش الإسرائيلي في منطقة مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان، كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم. ذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته عثرت خلال عمليات تمشيط في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان على موقع يحتوي على نفق تابع لحزب الله ومنصات إطلاق صواريخ كانت موجهة نحو إسرائيل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات قصفت سفينة شحن وعبارة كانت تحملان إمدادات عسكرية في ميناء أوكرانية. قال مسؤولون في الأمم المتحدة اليوم أن الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت تؤتي ثمارها، لكنهم شددوا على أن الوباء لا يزال واسع النطاق وأن السيطرة عليه بالكامل ستتطلب أشهر عدة. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز. خدمتنا الإخبارية التالية تأتيكم بعد أقل من ساعة من الآن.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: سبع المساء على دانة الأثير ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: وين وصلنا على الخليجية؟ 1009.

يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1009 للمزيد من مسيداتكم. أمل تسألني عن كنا نتكلم عن بومبو الشخصية الكرتونية سيارة اسمها بومبو وكذلك أيضا إن شاء الله يعني مثل ما ذكرنا في حديثنا عن زاوية السيارات ممكن يوم نقول شو القصة وليش يعني خذت هذا الانتشار الكبير في تلك السنوات. شكرا يا أمل وأيضا شكرا على المسج الآخر مع الزوج. شكرا يا أمل أيضا كذلك عبير تقول للأسف ما لحقت أسمع ردك على الموضوع. لا أنا أقول إن يعني أحيانا التطبيق ممكن بسبب التليفون مو بسبب يعني بسبب التليفون لأن أحيانا المسألة خاصة بال يعني المشغل مو مشغل التطبيق وإنما الهاتف المستخدم أو الجهاز المستخدم. لأن سألت الكثير من الأجهزة شغال بس ممكن إذا تكتب لي نوع الجهاز نوع الجهاز اللي تستخدمين عليه التطبيق ونحن إن شاء الله بنسأل القسم المختص أو كم سعر الجهاز يعني نوع التليفون والسعر يعني الموضوع مؤثر في الموضوع في تشغيل التطبيق. عبد الله الزرعوني تحياتي لك يا عبد الله ومساك الله بالخير والسعادة. شكرا لك على المسج وأيضا كذلك كل المستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم.

0: وسنتحدث إن شاء الله أيضا من خلال مع تواصل مستمعينا بعد قليل عن مسرحية مهندس الذوق العام، وكذلك أيضا إضافة إلى شركائنا وموضوعات مختلفة تأتيكم على الهواء مباشرة من الخليجية.
1: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
2: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
1: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
3: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
1: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
4: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
1: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
4: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
1: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
4: أدريكم كم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية. وين وصلنا على الخليجية؟ 1009.

0: أعود إلى مسيداتكم ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1009. عبد الله زعوني مساء السعادة، شكرا لك، وهي اليوم روحي لأن زميلتنا مريم في إجازة وإن شاء الله تعود قريبا. أيضا كذلك عندي عبير، أنا سألت عن الموضوع بالنسبة لتطبيق الخليجية، هو حاليا شغال على الآيفون، لكن بالنسبة لي يعني بعض التطبيقات الأندرويد يعني يأخذ وقت لأن في تحديث. طبعا نحن نعرف أن بحلة كاملة جديدة الخاصة بتطبيق الخليجية، فالتحديث في بعض الهواتف يعني أحيانا يمكن يعني المشكلة بالنسبة للهاتف وليس بالنسبة للتطبيق، لكن التطبيق شغال حاليا. طيب إلى موضوعنا التالي اليوم من خلال تواصل مستمعينا ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1009. وفي محطتنا القادمة
1: VS

هناك أشياء كثيرة جميلة في حياتنا جميعا، ولكن هناك أشياء، وهذا هو الفرق في الموضوع، التي ترى فيها جمال الحياة. يعني هو شيء واحد، هو شيء يعني ممكن يكون بسيط، ولكن هذا الشيء بالنسبة لك أنت ترى فيه جمال الدنيا أو جمال الحياة. فيا ترى ما هو الشيء الذي ترى فيه هذه الأشياء الجميلة في حياتك وترى بأنه هو مصدر من مصادر محبتك للحياة؟ ما أسمعكم عن طريق السمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية.

0: الخليجية.
1: طبيعتي ما أحب كسر الخواطر، وإذا انكسر قلبك بيدك كسرته. قد قلت لك جنب طريق المخاطر، مثلك إذا غادر طريقي شكرته. لا يا بطل خل الذكاء، ما انت شاطر، دربك قصير ومن البداية حضرته. خلك على وضعك معلق وناطر، والحلم يبقى حلم لونك خسرته. خاطر ولا يسواه مليون خاطر، هذاك في حسي وشعري شهرته. طيفه إذا هيمن على البال ماطر، ولو يعتذر عن ذنب غيره عذرته.
0: على الخليجية. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. هل لاحظتم شيئا مختلفا في حافلات المدارس؟ انظروا عن قرب. أضافت الهيئة إشارة واضحة لتذكير السائقين بالحفاظ على مسافة آمنة، لذا عند رؤية حافلة مدرسية خفف السرعة واترك لها مساحة كافية. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
3: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
4: داناتا خيرات أبكى.
5: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul Korean Fried Chicken. من فولكينو الحار إلى Sweet and Spicy الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

عبد الله زرعوني يقول اعتقد هي لازم تاخذين تليفون جديد. اذا اجاب ما شاء الله على السؤال، شكرا لك يا عبير. وعموما التحديثات تنزل يعني بين حين واخر، اكيد هي مساله التحديثات لا اكثر ولا اقل. نحن دائما نسعى لسعاده مستمعينا وان دائما وصل كافه منصاتنا بالشكل السهل والسريع، لكن نشتغل على الكثير من التليفونات. احيانا يمكن نوعيه التليفون ما يخص التطبيق وانما يخص يعني التحديثات اذا كانت تتماشى مع الهاتف او لا بشكل عام للشركة العالمية. شكرا لك عبير. أيضا تقول بالنسبة لصراحة التوفيق والتيسير من رب العالمين لكل أمور حياتي، هو الشيء الذي يبث السعادة في قلبي، وأيضا القناعة، لأن القناعة كنز لا يفنى، وهذا أكيد يعني عن تجربة. شكرا لك يا عبير، وأيضا كذلك كل المستمعين المتواصلين مع موضوعنا. طيب، إذا أردت أن أخذ رأيين في الجزء الثاني من موضوعنا، هل سعادة الحياة، هل سعادة الحياة في أمور نراها أم أمور نشعر بها؟ بس هل أنت مع أو ضد؟ يعني أنا خلني أتخيل إنه في عندي شخص آخر إنه عنده رأي آخر. أنا ممكن أقول مثلاً إن لا، الحياة بأمورها المادية التي نراها يعني شيء يعني ممكن أن أراه. هناك رأي آخر ممكن يقول شخص لا، أنا أرى أن الأشياء التي نشعر بها نرى فيها جمالية الحياة ونشعر فيها بسعادة الحياة. هل أنت مع الأمور التي نراها هي سعادة الحياة، أم الأمور التي نشعر بها هي سعادة الحياة؟ تواصلكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية، اكتبوا لي اسماءكم من خلال مسجداتكم ومن خلال تواصلكم في هذا المساء.

من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر بنكون يا

0: معكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026 الخليجية 1009، وياكم في قمة الإعلام العربي الخليجية
1: 1009.
0: 100% خليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
3: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
4: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 South.

إذن سؤالي، ما هو أكثر شيء يجلب الإنسان السعادة أو يرى فيه جمالية الحياة؟ الشيء الذي يراه أم الشيء الذي يشعر به؟ مع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دوات صالات وعلى الخليجية على 1009.

0: VS
1: ونعود إلى مسيدات مستمعينا ومن خلال تواصلكم أذكركم بمسرحية مهندس الذوق العام في دبي أوبرا، وستكون هذه المسرحية في 19 من أكتوبر، وكذلك أيضا التذاكر يمكن الحصول عليها من خلال visitdubai.com وبرعاية شركة القيصر للفعاليات والراعي الإعلامي لمسرحية مهندس الذوق العام في مهرجان دبي للكوميديا الخليجية 1009 و في رحلة زوجين مع طفلهما الأول. طيب أعود إلى مسيداتكم سريعا، كذلك أيضا عندي عبير دو، صراحة أنا مع الجواب الثاني، الأشياء التي يشعر بها الإنسان. كذلك أيضا عندي منشكرا على المسج، أيضا أمل دو الذي نشعر به أولا أكيد. سعيد محمد يقول أنا بالنسبة لي السعادة شعور أشعر به، فالراحة والطمأنينة ورسم الابتسامة على محيا كل شخص يحتاجها، وبالتالي هذه الأشياء لا يراها ولكن يشعر بها. أمل تقول نعم، ولكن الورقة والقلم مهمين أيضا أكيد، ولكن تمثل الرؤية ما يراه الإنسان بعينيه، وهي البوابة الرئيسية كما يقال لجمع المعلومات عن كل شيء يراه. ودائما هذه الصورة التي يراها الإنسان، يعني أي منظر ممكن تشوف هذا المنظر تراه سريع في ثواني، ولكن لا تعلم كم يبذل الجسد من مجهود حتى يصل إلى أن يوصل لك الصورة كما تراها. ولذلك الرؤية مهمة، ولكن الأهم هو أن هذه المشاعر أو هذه الرؤية لا يمكن أن تفسرها دون العقل الذي لا يتأثر بالصورة المجردة، بل بالاستجابة التي لديك لما رأيت. فبالتالي نحن نقول أحيانا الأشياء المادية التي نراها هي واضحة، الأشياء التي نشعر بها شعور لا نراه، ولكن لا يمكن ترى الصورة بالشكل الذي أنت يعني أنت تراه دون أن تشعر بها. ليش؟ لأن الصورة هي ترسل إلى العقل فبالتالي يفسرها، وتعرف أنت ما ترى، لأنه دون أن يعقل الإنسان لا يمكن أن يعني يفسر ما هي الصورة التي أمامه. طيب لماذا الشعور أقوى أثر؟ لأن لماذا الشعور نراه أقوى من الرؤية؟ لأن هناك ما يسمى علميا ديمومة الأثر. الصور البصرية تتلاشى من الذاكرة بمرور الوقت، لكن أحيانا اللحظات السعيدة الغامرة تترك أثرها وبصمتها التي تدوم مدى الحياة، وبالتالي هي التي تجعل الإنسان يتحكم في السلوك كالخوف، المحبة أو الغضب، لأن الصورة التي تراها تتحول إلى شعور، وهذا الشعور إما أن تخاف من هذا الشيء الذي رأيت، أو تحب الشيء الذي رأيت، أو تغضب من الشيء الذي رأيت، هي التي تدفع الإنسان لاتخاذ حتى القرارات المصيرية وليس مجرد المشاهد الحياتية. الرؤية الباطنية هي الإنسان قد يتأثر بالأشياء التي لا يراها بعينيه، مثل التقدير، مثل المودة، ولكن كلها مدفوعة دائما بأشياء في داخل الإنسان لا يراها في عينيه ولكن يشعر بها في عقله، يتذكرها فتبقى البصمة في حياته. ولذلك كل منا هناك الكثير من الصور التي مرت في حياته، هو يتذكر صورة، لا يتذكر شكل الصورة، هو يتذكر الموقف، هو يتذكر كيف تم معالجة أو كيف قام الدماغ بمعالجة الصورة وحولها إلى شعور، فتتذكر الصورة تحبها أو لا تحبها. ولكن في النهاية دائما يقول العلم أن شعور الإنسان أقوى من الرؤية البصرية. قد نتابع المزيد، ليلتكم سعيدة، إلى اللقاء.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أنا شاعر مميز في حياتي،
3: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
4: لأن الحياة بلا مشاعر،
5: الحياة بلا مشاعر
4: خجولة.
6: طموحي كبير ودي أحققه كله، فلحد يقول اجعل طموحك على قدك،
7: على قدك،
6: فيا من تفاخر لي بجدك حافظك الله. هذا ما فعل جدي، فماذا فعل جدك،
7: فماذا فعل جدك.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
5: فزاع
1: 1-0.

0: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فان داي تيوزداي في فان سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فان سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فان سيتي ميدل إيست.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز international.com.

0: صوت بلا صورة.
1: توعيه اصحاب هاي المنشآت والعاملين فيها بالالتزام بالاشتراطات الصحيه، طبعا في اطار الجهود المستمره لارتقاء جوده الخدمات وتوفير بيئه صحيه امنه ونظيفه خلال استقبال الاطفال وتقديم الخدمات لهم.
2: من اكثر الاخطاء شيوعا ما نسميه باعاده التدوير بحسن نيه، وهو ان يضع الشخص شيء في حاويه اعاده التدوير على امل أن قابل التدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
3: المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وزارة التغير المناخي والبيئة شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد يستقبل الرئيس السوري بحضور مكتوم وأحمد بن محمد ويبحثان تعزيز العلاقات والتعاون المشترك. حمدان بن محمد يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة. أحمد بن محمد يتفقد قمة الإعلام العربي ويطلع على ما تقدمه من مبادرات إعلامية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة الثامنة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم فخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، وذلك بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام. ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بفخامة الرئيس السوري متمنيا للجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، مؤكدا عمق العلاقة الأخوية التي تجمع البلدين والحرص المشترك على مواصلة تطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين. كما تناول اللقاء عددا من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وأبرز مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة وأهمية دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز فرص التنمية والتعاون الإقليمي بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب إلى مستقبل أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم خلال اللقاء أن دولة الإمارات ستواصل دعم كل ما من شأنه تعزيز استقرار الجمهورية العربية السورية، مشددا سموه على أهمية تكامل الجهود العربية وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص الازدهار في المنطقة. أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قرارا بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة برئاسة أحمد عبد الكريم جلفار، ويضم المجلس في عضوياته كل من محمد عبد الله الشيباني نائبا للرئيس وممثل واحد عن كل من الجهات التالية: الأمانة العامة للمجلس التنفيذي إمارة دبي، دائرة المالية بلدية دبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إضافة إلى المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة. وبالعودة إلى قمة الإعلام العربي، أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام أن قمة الإعلام العربي تواصل ترسيخ مكانتها منصة إقليمية رائدة تجمع أبرز العقول والخبرات الإعلامية من خلال دعم الحوار البناء حول مستقبل القطاع، مشيرا سموه إلى أهمية تطوير منظومة إعلام عربية متكاملة تمتلك الأدوات والكفاءات اللازمة الحازمة لمواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة. ورحب سموه بالوفود المشاركة بالقمة من المنطقة العربية والعالم المشاركين في أعمال النسخة الأكبر في تاريخ القمة، والتي تتواصل أعمالها في دبي حتى 17 من الشهر الجاري. وقال سموه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: تواصل دبي توفير البيئة الداعمة لتطوير قطاع إعلامي متقدم وقادر على صناعة التأثير. وتؤكد المشاركة الواسعة في القمة مكانتها ملتقى رئيسي للقيادات والخبرات الإعلامية ومنصة لاستشراف التحولات وصياغة رؤى وأفكار جديدة تسهم في الارتقاء بمستقبل الإعلام العربي. تشارك مكتبة محمد بن راشد في الدورة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي ومعرفي يجمع بين الجلسات الحوارية وورش العمل والأمسيات الشعرية والعروض المتخصصة والتجارب الفنية والتفاعلية، بجانب التعريف بخدماتها ومبادراتها ومشاريعها وإصداراتها. حسن عبد الرحمن الشيخ ضابط معارض رئيسي مكتبة محمد بن راشد تحدث لمركز الأخبار عن المشاركة.
5: تشارك مكتبة محمد بن راشد للمرة الخامسة على التوالي في معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي ينطلق تحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. ومن خلال مشاركتنا نحرص على تعريف الزوار بخدمات المكتبة ومصادرها المعرفية وفئات العضوية، إلى جانب تسليط الضوء على عدد من مشاريعنا ومبادراتنا الرئيسية، من بينها قمة دبي الدولية للمكتبات وجائزة محمد بن راشد للغة العربية وأرشيف دبي، بالإضافة إلى استعراض مجموعة متنوعة من إصدارات المكتبة. ويتضمن برنامجنا خلال أيام المعرض جلسات حوارية وورش عمل وأمسيات أدبية وشعرية، إلى جانب تجارب ثقافية وفنية تفاعلية وفقرات موسيقية حية وتجربة للخط العربي ومسابقة دقيقة معرفة، بما يمنح زوار منصتنا تجربة تجمع بين المعرفة والإبداع والتفاعل. وندعو جمهور معرض أبوظبي الدولي للكتاب إلى زيارة منصة مكتبة محمد بن راشد والتعرف عن قرب إلى خدماتنا ومبادراتنا وإصداراتنا والاستمتاع ببرنامجنا الثقافي والتفاعلي طوال أيام المعرض.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت السلطات العمانية اليوم سحب ناقلة نفط إلى أحد مواني السلطنة عقب إخماد حريق اندلع فيها إثر استهدافها في وقت سابق ومواصلة عملية البحث عن اثنين من طاقمها. وقال مركز الأمن البحري في بيان إنه يتابع عمليات قطر ناقلة نفط ترفع علم جمهورية بنما إلى أحد المواني في سلطنة عمان عقب إخماد حريق اندلع في غرفة محركاتها إثر تعرضها للاستهداف في وقت سابق، وذلك على بعد 13 ميلا بحريا شمال شرق محافظة مسندم. وأضاف المركز التابع لوزارة الدفاع العمانية قامت إحدى سفن البحرية سلطنة عمان بعملية إخلاء 23 فردا من طاقم الناقلة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، فيما تتواصل عملية البحث عن فردين من أفراد الطاقم لا يزالان في عداد المفقودين. طلبت حكومة لبنان تأجيل جولة مفاوضات مع إسرائيل التي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع في روما على خلفية تحركات الجيش الإسرائيلي في منطقة مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان، كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم. ونقلت الهيئة عن مصادر لم تسميها أن الجانب اللبناني هو الذي طلب إرجاء المحادثات في وقت لا يزال من المتوقع أن يلتقي سفير لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن هذا الأسبوع. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
8: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
9: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
8: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
10: أنا دربي على العليا صنعته ومن راد العلا يصنع دروبه.
8: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
11: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
8: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
12: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
8: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
13: أدريكم أنكم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: اللي مصلحه.
1: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد زاحة، وارحم فؤاد متسلي والمزوح، وانت فهيم بسلوته وانشراحه، مضناك من الفرقة جريح ومطروح، دامك بعيد من يداوي جراحه، جازيتني عن طول وجدي ومسبوح، بنار في قلبي مساها وصباحه، ما اقدر على بعدك وانا منك مذبوح، وش حيله اللي في وش حيلتي في اللي عيونه سلاحة، قلبي من صدودك مثل طير مجروح، طاوي على كسر المحبة جناحة، شفتك بعيني بر في لجه يلوح، وأنا غريق ولا عرف السباحة، حسنك وزينك مثل فني ولا بوح، خيم على قلبي غدر واستباحة، ليلي ونهاري في عنا شوق يا نوح، عطني من الأشواق يوم استراحة، يا ليت ترحم حالتي قبل لا روح، وتروف باللي يعد شوفك رباحة، قل لي شعورك في صراحة وبوضوح، أنا أحبك قلتها في صراحة.
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.

0: إدانة الأدوية
1: 1009
0: الخليجية.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
4: داناتا خيرات أبكى.
2: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه، من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
5: من دبي ومن قلب المشهد الإعلامي العربي، الخليجية 1009 معكم مباشرة من 15 إلى 17 سبتمبر. بنكون إياكم في قمة الإعلام العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. بنلتقي مع رواد الإعلام وصناع المحتوى وأبرز الشخصيات المؤثرة، وبننقل أهم الحوارات واللحظات مباشرة من قلب الحدث. تابعونا في تغطية خاصة من قمة الإعلام العربي 2026. الخليجية 1009 وياكم في قمة الإعلام العربي.
6: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.
7: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
8: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز. استمتع بتحفة مذاق كوريا، ما لو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من جود سيول، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلاً إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائماً أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صوره نمطيه لازم نكون بهذا الشكل. انا دائما اقول لمرضاي اكيد طبعا دوري انا كطبيب راح اصلح اي مشكله نقدر نصلحها، لكن انا ما راح اعمل لك نسخه شبيهه من اخر، انت النسخه نسختك الحقيقيه راح ارجعها لاساسها على قدر المستطاع. على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو إم. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو إم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو إم، انطلق مع المزيد.
1: الساعة 7:07.
2: ها، طلبت الكوفي؟
3: هي طلبت، وبيوصلك الساعة 7:07.
4: A few moments later.
5: ما أدري وين أصير اليوم.
6: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
7: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 الصبح،
8: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
9: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد، ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجاً من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد، اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
10: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
9: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. بعد أسبوع دراسي حافل، حان وقت الاسترخاء. استقل وسائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، واستمتع بدبي من البحر، واجعل رحلتك في عطلة نهاية الأسبوع جزءاً من المتعة. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.

0: الخليجية.
1: وتغير ضاعت علي سيدة الغيب.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
1: فلسان. واللي يا عين ريمنا يفله قناص. يا بعد من عرفته واغلى واحب ما الغصن سكن فيها الهوى مخلاص. لو تقول الوداع بصوتك الناحب ينطحن حب روس عزمها عواص. بينما روسنا ما زال فيها حب أنت غالية وعذال الوصال أرخاص. لجل عينك عليهم كلهم ساحب. ساحب ساحب ساحب ساحب لك مكان ورا عوج الحنايا خاص. ما صابه لغيرك صدري الراحب. فيه بيت كتبه إنسان فيها خلاص. واذكره يوم تقفي والزمن شاحب. قنبلة أدت المقتل 3 أشخاص. قد يعادل خطرها صدت الصاحب. قد يعادل خطرها صدت الصاحب.
0: أشعار فزاع على الخليجية. فزاع 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر؟ تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت: فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصة التوصيل في أنحاء الإمارات.
3: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
4: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات، مع محطات رئيسية في قرية المعرفة بدبي ودبي مارينا وجي بي آر، إلى جانب الربط بالمترو إلى JLT. يوفر ترام دبي وسيلة مستدامة ومريحة للتنقل من وإلى المدرسة أو الجامعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
5: صوت بلا صورة.
6: توعيه اصحاب هاي المنشآت والعاملين فيها بالالتزام بالاشتراطات الصحيه، طبعا في اطار الجهود المستمره للارتقاء بجوده الخدمات وتوفير بيئه صحيه امنه ونظيفه خلال استقبال الاطفال وتقديم الخدمات لهم.
7: من اكثر الاخطاء شيوعا ما نسميه باعاده التدوير بحسن نيه، وهو ان يضع الشخص شيء في حاويه اعاده التدوير على امل أن قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
8: المرة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون. نحن هني في إدارة الخدمات وزارة التغرب ناخذ البيئة، شغلنا كل يوم أن نطور تجربة المتعامل ونخلي خدماتنا أسهل وأسرع.
5: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
9: رئيس الدولة والرئيس السوري يبحثان تعزيز علاقات البلدين. محمد بن راشد يستقبل الرئيس السوري بحضور مكتوم وأحمد بن محمد ويبحثان تعزيز العلاقات والتعاون المشترك. حمدان بن محمد يكرم الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة الأكثر دعما لبرنامج المورد الإماراتي.
5: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
9: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه النشرة التاسعة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية اليوم العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية، بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وفخامة الرئيس السوري الذي يقوم بزيارة عمل عمل إلى الدولة شارك خلالها في فعاليات الدورة 24 من قمة الإعلام العربي 2026 التي تعقد في دبي. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس أحمد الشرع حرصهما المتبادل على مواصلة دفع مسارات العلاقات الإماراتية السورية بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التنمية وبناء مستقبل أكثر تقدما وازدهارا لشعبيهما. وأشار الجانبان في هذا السياق إلى أهمية زيارة الوفد الاقتصادي الإماراتي لسوريا مؤخرا في تعزيز التعاون ووضع أطر تدعم التعافي الاقتصادي وتسهم في تطوير المشاريع الاستراتيجية عبر شراكات تنموية مستدامة تخدم أولويات التنمية في البلدين. كما تطرق اللقاء إلى قمة الإعلام العربي وأهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها. وأعرب سموه عن شكره لفخامة الرئيس لتلبية الدعوة إلى المشاركة في القمة. وتبادل الجانبان خلال اللقاء وجهة النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وانعكاستها على مستقبل المنطقة وأمنها واستقرارها، مؤكدين أهمية العمل على إرساء ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بما فيه مصلحة جميع شعوب العالم وتنميتها. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم فخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام. ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بفخامة الرئيس السوري متمنيا للجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والحرص المشترك على مواصلة تطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين. كما تناول اللقاء عددا من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وأبرز مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة وأهمية دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز فرص التنمية والتعاون الإقليمي بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب إلى مستقبل أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم خلال اللقاء أن دولة الإمارات ستواصل دعم كل ما من شأنه تعزيز استقرار الجمهورية العربية السورية، مشددا سموه على أهمية تكامل الجهود العربية وتوسيع أفق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص الازدهار في المنطقة. كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي عددا من أبرز الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة تقديرا لإسهاماتها في توفير فرص للمشتريات ومنح العقود للموردين الإماراتيين ضمن برنامج المورد الإماراتي الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قرارا بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة برئاسة أحمد عبد الكريم جلفار. أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام أن قمة الإعلام العربي تواصل ترسيخ مكانتها منصة إقليمية رائدة تجمع أبرز العقول والخبرات الإعلامية من خلال دعم الحوار البناء حول مستقبل القطاع، مشيرا سموه إلى أهمية تطوير منظومة إعلام عربية متكاملة تمتلك الأدوات والكفاءات اللازمة لمواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة. ورحب سموه بالوفود المشاركة في القمة من المنطقة العربية والعالم المشاركين في أعمال النسخة الأكبر في تاريخ القمة والتي تتواصل أعمالها في دبي حتى 17 من الشهر الجاري وقال سموه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: تواصل دبي توفير البيئة الداعمة لتطوير قطاع إعلامي متقدم وقادر على صناعة التأثير. وتؤكد المشاركة الواسعة في القمة مكانتها ملتقا رئيسيا للقيادات والخبرات الإعلامية ومنصة لاستشراف التحولات وصياغة رؤى وأفكار جديدة تسهم في الارتقاء بمستقبل الإعلام العربي. تشارك مكتبة محمد بن راشد في الدورة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي ومعرفي يجمع بين الجلسات الحوارية وورش العمل والأمسيات الشعرية والعروض المتخصصة والتجارب الفنية والتفاعلية بجانب التعريف بخدماتها ومبادراتها ومشاريعها وإصداراتها. حسن عبد الرحمن الشيخ ضابط معارض رئيسي بمكتبة محمد بن راشد تحدث لمركز الأخبار عن المشاركة.
10: تشارك مكتبة محمد بن راشد للمرة الخامسة على التوالي في معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي ينطلق تحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. ومن خلال مشاركتنا نحرص على تعريف الزوار بخدمات المكتبة ومصادرها المعرفية وفئات العضوية، إلى جانب تسليط الضوء على عدد من مشاريعنا ومبادراتنا الرئيسية من بينها قمة دبي الدولية للمكتبات وجائزة محمد بن راشد للغة العربية وأرشيف دبي، بالإضافة إلى استعراض مجموعة متنوعة من إصدارات المكتبة. ويتضمن برنامجنا خلال أيام المعرض جلسات حوارية وورش عمل وأمسيات أدبية وشعرية، إلى جانب تجارب ثقافية وفنية تفاعلية وفقرات موسيقية حية وتجربة للخط العربي ومسابقة دقيقة معرفة، بما يمنح زوار منصتنا تجربة تجمع بين المعرفة والإبداع والتفاعل. وندعو جمهور معرض أبوظبي الدولي للكتاب إلى زيارة منصة مكتبة محمد بن راشد والتعرف عن قرب إلى خدماتنا ومبادراتنا وإصداراتنا والاستمتاع ببرنامجنا الثقافي والتفاعلي طوال أيام المعرض.
11: الأخبار من شبكة ARN.
9: طلبت حكومة لبنان تأجيل جولة المفاوضات مع إسرائيل التي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع في روما على خلفية تحركات الجيش الإسرائيلي في منطقة مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان، كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم. ونقلت الهيئة عن مصادر لم تسميها أن الجانب اللبناني وهو الذي طلب إرجاء المحادثات في وقت لا يزال من المتوقع أن يلتقي سفير لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن هذا الأسبوع. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
11: الأخبار من شبكة ARN.
12: الساعة 9 في استديوهات الخليجية ومساكم خير.
13: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
14: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
15: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
14: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
16: أنا دربي على العليا صنعته ومن راد العلا يصنع دروبه.
14: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
17: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
14: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
18: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
14: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
19: أدريكم أنكم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الأثير دانة الأثير
1: الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.

0: بودكاست
1: في ضيافة الخليجية.
2: أشعار
0: أشعار على الخليجية
2: على الخليجية.
3: عقب الجفالة عاد تشرح على شيء، إن جابتك الأيام ولا صدفتك، ولا يجي في خاطرك شيء وشوي، إن شفتني مريت جنبك وطفتك، ولا تمد يديك لمصافح يدي، ولا تضيق إن قلت لك ما عرفتك. أنا كريم بوصلي وممتلي ضي، لكن كريم بعوفتي كان عفتك، كريم بهذه وهذه مثل ذي، وأنا على مضرب يمينك نصفتك، إن جيتني عطشان بكون لك مي، إن رحت عني جرح جرح ونزفتك، إن جيتك أبغى في ما صرت لي في، بكرة تبيني فيك ولك ترفتك. كل هذا لأن الحي بيصادف الحي، اختار وصفك وازعل ما وصفتك. إذا كذا ما دام في السلجفة لي يا تصرفه ولا تراني صرفتك. أخاف من يوم تجي منك ويكي تبيني أعزف وصلك ولا عزفتك، وخاف من يوم تجيني من الغي.
2: أشعار
0: أشعار على الخليجية
2: على الخليجية.
4: العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي. أطفالكم مستعدون ليوم مليء باللعب والمرح؟ الثلاثاء يعني فون داي تيوزداي في فون سيتي، ألعاب حماسية وألعاب فيديو رائعة مقابل درهم واحد فقط لكل لعبة. ماذا تنتظرون؟ زوروا فون سيتي اليوم واشحنوا رصيدكم بسهولة عبر تطبيق فون سيتي ميدل إيست.
5: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
6: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز international.com.

وقد هذا الشوق كله لا تعشمني بقربك ولا

0: الخليجية
1: 1009
0: 100% خليجية.

0: 1-0-09.
1: الجوجوكم على الخليجية 1-0-09.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
4: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
5: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي. وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
6: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1-0-09 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1-0-09 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1-0-09 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
7: العودة للمدارس برعاية جود سول فودز. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الإنترنت، تشيز كورن دوغ من جود سول كوريان، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. جود سيول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: 1-0-0-9.
1: امتى انا شوفك يا كامل وصفك.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع هو قلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة. لا شفتني ضايق وهل الدمع وابكي باقتناع، لا تحزنك عيني ولا تشرح على دمعاتها، أنا فقط حبيت أدربها على يوم الوداع. أحبابنا قاسين والأيام هي عاداتها، مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع، لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو أكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها، حتى خفوقي لو يقول انه على بعدك شجاع، ساعة فراقك مستحيل ان يحتمل لحظاتها. كل ما نظرت لرمش عينك جيت لمرك بانصياع، تقول كأن الجاذبية فيها دبك ثباتها، بشبع عيوني من عيونك شوف قدر المستطاع، علو عساها تكتفي بالشوف من لذاتها. من قبل عرفك كان شعري من ضياع إلى ضياع، والحين يمشي بس لعيونك على مرضاتها، لو ما ذكرتك في قصيدي صار شعري في صراع، دفاتري تبغيك تتواجد على صفحاتها.
0: أشعار فزاع على الخليجية. واحد
4: صفر
0: صفر.

0: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. إذا كنت طالبا احصل على بطاقة نول آيسك للطلبة وتمتع بخصم بقيمة 50% على تعرفة النقل العام في كل من المترو والترام والحافلات في أنحاء المدينة، بالإضافة إلى خصومات دولية تصل إلى 70% على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
6: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
7: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف ذناني، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم كل شعبه يحبونه. يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه. يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه. لم وحدتنا إلى صدق ويماني، وراية التوحيد بالعز مرهونة. بالوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونة. في سداد الرأي ما يبدل ثاني، قدوة هو في الجدة يستمدونه. جر وحدتنا إلى عالم الثاني بالتقدم والرحم حسب قانونه. صان حاضرها عن عيون عدواني، والخفايا بصدق الود مكنونة. نفتخر بسمة على طول الأزمان، عاشا ملح الإمارات مرهونة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
8: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: خيرة. هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلد. الجلد فعلا المرآة الخارجية داخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريباً.

النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: الخليجية. الخليجية.
1: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: على الخليجية
1: وتغير طاعت علي سيدة الغيب
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه أخرايك لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان حمدان إحساسك يوافق بأنك تطوله
0: فلسام
4: يا هاجس الشعر دامك حاضر إن دعنا دعنا نعيش الحياة بمنطق إنساني وجه الحياة السعيدة فيه مرتعنا لكن وجه الحياة الثاني يا هاجس الشعر دامك حاضر إن دعنا دعنا نعيش الحياة بمنطق إنساني وجه الحياة السعيدة فيه مرتعنا لكن وجه الحياة الثاني حزين والحزن عمره ما يروعنا لو كان أبكى عباد الله وابكاني نعاني اليوم لين يسيل مدمعنا وبعدين نفرح ونرجع بكرها نعاني اليوم لين يسيل مدمعنا وبعدين نفرح ونرجع بكرها نعاني وهكذا لين دنيانا تودعنا ما فيه إنسان عاش في دنيته هاني يا ما مع من تولع حن تولعنا ويا ما عسفنا صعيب الخيل بعناني سوق الغلا كم شرينا به وكم بعنا وكم ليلة بات قلب الشوق نشواني أرجوك من جوهم الوقت طلعنا نبغي نعيش الحياة بحب واماني جمهوري يقول يا حمدان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني اللي عليك انك بشعرك تمتعنا واللي علينا نغنيها بالالحاني وانا بشعر احاسيسه تجمعنا بهدي علشان جمهوري ترياني اخر قصيدة مسويها على معنى ضمنتها ما حوى فكري ووجداني ليه انت زاحم وأرض الله تاسعنا ليه انت خاصم مدام ان العمر فاني اللي وقف ضدنا واللي وقف معنا انظل مهما حصل ربعنا وخلاني حنا اعتصمنا بحبل الله ولا طعنا في ديننا والوطن نزعات شيطاني باعوا وطنهم هل الفتنة ولا بعنا إلا الصداقة من يبيعون الأوطاني حنا رجال مع العالم تواضعنا يشهد لنا القاصي ويشهد لنا الداني وحنا رجال بفضل الله ما جعنا في دارنا بل ونشبع كل جيعاني حنا رجال على القمة تربعنا ويؤكد إنجازنا ما قاله لساني عن التقدم لا يمكن شيء يردعنا هذه قناعات زايد بن هياني
0: أشعار فزاع على الخليجية
5: فزاع 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية
0: الأغاني الخليجية بدون توقف على

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.

0: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
1: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
0: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
2: أنا دربي على العليا صنعته ومن راد العلا يصنع دروبه.
0: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
2: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
0: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
2: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
0: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
2: أدريكم كم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في العواصم الخليجية، وما زال الطقس مشمس في معظمها، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 39، المنامة 31 37، الدوحة 29 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 40، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية.
1: يا طير يلي جناحينك اعراض وعظمك جلال وعيونك احداد ويدينك خناجر يشكر الريش، كم لك تصيد الحباري والقطا بين وختال، ومن علم يديك تبطش لا طواها الجوع وتعيش. هذا انت عقب السما الرحبة وراس المرقب العال، فوق الخشب في دجا برقة على خده نقاريش، ما كان الأرض انطوت لك وانت في علياك رحال، ولكنك اللي مخاليبه عطيبه في المخايش، في اللحظه اللي جرحك الجوع فيها وشها بلال، يوم انك الساطي الجراح كل الزهو والطيش، صادك حمامه ورعشه تجنحه وسلوك وحبال، منصوب تل الوحش مثلك شرابيك وعكاريش. انا ادري انك حزين من السبوق وموت الامال، وانك ولفت الظلام وقربت منك الخفافيش، يا وجد قلبك على المرقاب ولا روس الاقذال، في ماكر تشتهر منها الحرار ويشهر الريش، ومعانق النود يا عوق العزوم وراحة البال، ومفارق البرقع الظلمة ورغبات الدراويش. حريتك يا النداوي في سماك العز والمال، واغلى من الدر والدانات في قلوب الطواويش. يا حر ذكرتني بعين بها تكفخ وتختال، واشغلتني بلا صيل من الطيور وبلا كاديش، لعل يسقي وطن فرحة عيوني كل همال، ويحل فيها الربيع وترتوي فيها المعاطش.
0: أشعار
2: أشعار
0: على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: أهل العشق من أشعار فساع
1: الخليجية.
2: 1009
1: 100% خليجية.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: تدريجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة. يا صاحبي يلي لك العز نوماس، إن كان عندك علم محرجك اطره. الشعر ما هو حبر في يوف قرطاس ولا بحر تقدر تلاعب بشطره. الشعر بيتي يهزلك كل هوجاس، وانا البحر وانته من البحر قطره. الانسان مشكلته اذا ما له احساس، الناس بتفكيرها تصير خطره خطره، وهو يصبح خطر في عيون الناس. لذلك الانسان يحتاج فطره تحاول توازن امورها بمقياس، ولا يعامل من يعامل بطره. الطف كانك ورد عانقه نسناس، واحسن كانك عود فواح عطره. ولا تفتخر بالجاه او قوه الباس، واحفظ من التاريخ حكمها وسطره. البيت لو قطره يشيد على اساس، مع مرور الوقت يختل قطره. خلد فعل وادعس على هامه الياس، العز مهما طال بيروح وطره.

0: صفر صفر تسعة
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: الخليجية 1009.
1: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير،
2: لو ما كنت غير،
1: لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر.
2: قصر الغدر
1: قطعت حصير.

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقتلك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يدين بهالصديق القريب، وأترك الحاضر اللي في المواجي باب، وابتعني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارح، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
3: ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
2: من تكون أنت التحكم في مصيري، وليش أغير لجل عينك خط سيري، وكيف أخضع لأمرك وأنت أسيري، تاركني بين أوهام وظنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ كيف تغلبني حبيبي رغم ضعفك، وكيف أتحمل أسى هجرك وظلمك، يلي تجاهل أنني رغم علمك غاليا عندي وعلى قلبك هون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ أنت قلبك ما عرف طعم الهوى، وما هوى ولا حب يومي ولا انكوى، هل حياتي عندك وموتي سوا، وأنا من آلام حبك في جنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ لو تصبرني بوعد تخلفه، لو بكذب دمع عينك تذرفه، انت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون، ليش انا احبك وطيعك من تكون؟ من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي، رغم هذا لك انا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليش احبك وطيعك من تكون؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجيه
1: وتغير طباعك علي سيد الغيب.
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايب. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلسان. ابشرك بشرة تسر الناظرين انك حبيبي والعواذل خلهم ما اقول تسوى من عيوني لاثنتين وحده لكن تسوى عيوني كلهم اوامرك تمشي وحنا حاضرين لولاك حمدان وقصيدها ملهم لكن دخيل رموش عينك يا الحسين من فوق خدك يوم طاحن شلهم أنا لشفت رموشك أحس بحنين ودي من الشمس استظل أفضلهم أنا وقلبي والغلا متعاهدين نخلي أعدائك تموت بذلهم دبي في فصل الشتاء للعاشقين روعة لأكثرهم ولع وقلهم.

0: الخليجية كانت الأثير.
1: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير.

0: الفزة. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
1: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها،
0: فزة على الخليجية.

0909. حلفت مع شب مدام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشقاء والخليل، دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس، وقامت تلاقف بي امواته وضاعت دليل.

0: على الخليجية.
1: يا وجودي كل ما هب نسناس الشمال وجد من حده زمانه على اللي ما يبيه، ويا وجودي كل ما ضحيت ثمال الظلال لا غفت عيني ولا ذقت شيء مشتهيه، وجد من قفى وهو في رجع كلمة تعال والتفت من عقب مقفى ولا حد لد فيه، يا عذابي لادن الليل من روس الجبال وانتهى يوم من العمر ما عاد ارتجيه، وانت يبعد من سم الحلم وصالك محال، يا بعد من هل دمعي ضح الفرقة عليه، يا غناتي لا تحسبين دمعي يوم سال ضعف ولا خوف ولا كذا ولا كذيه، والله اني من رجال اني ضدون الرجال لكن الحظ ردي ساق دمعي كل بيه، والله اني كل ما دار حوليك الجدال قمت كن الموت يشر على قلب قبري بديه، والله انقد لي وانا صد لجالك مجال صدت اللي لا تضايق تذكر قبر اخيه، ومن سألني قلت مدري، واذا عاد السؤال قلت له تكفى سؤالك ترى ما هو وجيه، وش تبين اقول عمن ترى ذبحي حلال والخطا منها علي صرت احبه واهتويه، عذرها لو ما تعذر مثل واضرب مثال، واحد ما يعرف الحر الاشقر يشتويه، ورجعنا للتواصيف لله الكمال لانتهى ليل المزايين جاتك تبتديه، كانها غفل مع البدو طاويها الحيال ما يميز وصف هلا نبيهن من نبيه، وهني اللي وصلها وذاق من الجلال رشفت مع غفلة الناس من فيها بفيه، وعزتي للي يسواتي عشق ما لا يطال، ويوم طاله ضيع الحلم بين أمه وبيه، يول أحلام الطفولة على حد الخيال الرجا باللي حمل بيت من حملة بريح، حال دونك سيف عنتر وتاسع حول حال بثر حول حال دونك، وندعي هيه هيه هيه يلي غرك الحسن وطغاك الجمال، والله إن موت ما شفت لو صابك شبيه، لو يسام الحسن وتيه بجنيه وريال ما بقى في سوق غيرك ريال ولا جنيه، كيف أهدك للمقادير وانتي راس مال راس مال ومال، والمال ما يعطى السفيه، حافظك حفظي العيني ورمشي لك جلال، وانتي تشحين بالماء وانا شفي يميه شايف ظلمك وساكت وطال الليل طال، لا تركتي طعن قلبي وانا ما قلت ليه، لو بقال الهيل صبر على فوحة دلال ما بقال القلب صبر على شيء يجيه، كنت حسب ان الغلا زال وهره لا يزال في الحشا ما كن هلا دخيل، فالوجيه ساقني حبك على الموت وسنيني يهزال، والظروف اقسام من الظلم للعرض النزيه، وانتي تسوقين عقلي على حد الهبال تحسبين من بغى شيء يقدر يشتريه، ولنا يا وجد حالي وجود ما يقال، وجد من ضحى بغاليه ترضى والديه، ويا وجودي يا ولا العمر قبل البس عقال، وجد من باع آخر العمر في رغبة ذويه، ويا وجودي كل ما هب صوتك من شمال وجد من حد زمانه على اللي ما يبيه.
0: على الخليجية.

0: سلامتك.
1: 1-0-0-9
2: شعور المرة الأولى يجيك المرة
3: جلسة على دانة الأثير
4: 1-0-0-9

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب أي حلم قرب في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: يفوح بركان الغلا والصدر فاح، ويضيق من ليل الجفا كون فسيح، يمعود عيني على قل المراح، ويميل غصنك ويتعلق به جريح. وش فيك تاخذني على ريش وجناح، وشلون اطيح فراق وانا ما اطيح؟ طاح الضياء على جبينك واستراح، والليل من بين الجدايل مستريح. يعني جمعت الليل وانفاس الصباح حتى تجسد فيك معناه المليح، والفرحة اللي كنها طعم النجاح، والمدة اللي تجرح الكف الشحيح. مفاتنك سحر لكن سحر مباح، عليك سمي منها للوجه القبيح. يعذب من الماء في مصبة يوم ساح، يوم استبحت القلب وش له تستبيح. اجتحتني واتقنت فن الاجتياح، وتعبتني وانا سدودي ما تبيح. متعود تترك على قلبي جراح، ذباح روح وتمشي بدم الجريح. اشوفك بعين الغلا والارتياح، وانسى الطعون اللي انا فيني فحيح. استوعب اخطائك وطالبك السماح، ويطغى على كيل الهجاء كيل المديح. للاح براقك وبرق الشعر لاح، أصرخ من الأعماق وأقول الصحيح، إنك مليح وتعتبر سيد الملاح، تستقبلك أفواه ويضيع المديح.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 100% خليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في نفس من يهواك مربع ومرتاع، يا مشغل التفكير صورة خياله، جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح النزيف ولا لقينا دوالة. أحس جنه ينزع الروح نزاع، والموت في عيوني تهايا ظلاله، ولا كما هم تكسر في الأضلاع، نفسي حداها من هواها زواله. آمنت في أمره وعطيته الطاع، وهو يعذبني على كل حال،
3: وهو يعذبني على كل حال.
2: راعي جبين في دجى الليل لماع، وخد كما البراق ياض اشتعاله، والعين عين اللي حذور ومرتاع، والعنق عنق اللي يذيره خياله، تورد على يم غزير ونباع، غر من الارام صعب المناله، ما بين قلبي والفكر دايم صراع، شنه على روحي تهافت اهواله، يا ما رفعت الصوت لكن ما شاع، صوت يردد بالصدى في يباله، شروات ذيب يربع والي، يا فات عشاء وحايل البين حاله، يهيج اشجاني اللي يحب ذعداء، ليت النسيم منهم رسالة، عسى ظني فيها للعرف ما ضاع، شني على زيزة وحاضي حلاله، أمشي وسامي للطويلات ميقاع، روش الشروف وعاليا من تلاله، لا في الهوى رحمة ولا منك منفاع، يا مشغل التفكير صورة خيال.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المقرب في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: نور حياتي بطلتك الجميلة، ها تراك المظلم من القلوب ينورا بطلتك. ما أقدر أقول لك يا زين يسعد مساك هناك عله، وصدقني هذية علتك من نور وجهك مسائك صبح، واللي يراك يقولك إن شمسنا من نورها حلتك لهالجفا. وانت الحال يذبحني حلاك، متعود تزل واسامحك في زلتك، ضيعت درب الوصل وشلون والله عطاك مشاعر لو تريد مواصلية. دلتك بستان الأزهار ذاب لا يطول جفاك، تعال لعيون ريحانتك أو فلتك، ولا العين الذي باع العبادة وشراك عينه تشلك لو أن الأرض ما شلتك. من دلتك كل فنجان انت مده يداك تكيف الرأس، لكن وينها دلتك؟ الغطر سهم مستواها غير عن مستواك، لعاد تغتر في الدنيا ولا شلتك. تعبتني والغلا ذباح، لكن عساك مرتاح وتلبس من العافية حلتك. والله مخليك يلي تل قلبي هواك، ولو محبينك من الغطرسة خلتك، ولو محبينك من الغطرسة خلتك.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية.
1: يا عظيمة كل شيء له حدود وله نهاية، لكن انتي ما وقفتي عند حدك يا عظيمة. استلذيتي بطعناتي وخذتيها هواية، كان مالك حرب تنتوجع وطعنات أليمة. آه ليتك ما تماديتي بطعنات البداية، لين صار الكل طعنة فالحشا معنا وقيمة. الله يبيحك، ولكن كيف في أغرب رواية تكتبين الحب كذبة والهوى دقه قديمة، وانت يلي كل ما لدت عيونك فالمراية ما لمحت لليتيم اللي خذت قلبه يتيمة. واليتيمة في اليتامى ما لها حق الوصاية، الوصية عودها الغض ونواياها السليمة، لكن انتي صار لك حق الوصاية والولاية. واستبديتي وشد البدو وضحيتي مقيمة، ما رحلتي لين حطمتي بما فيها الكفاية. عاقل نحب الجنون وصوت نارك في هشيمة، استبحتي حرمت المجنون بدراك وعناية. واستبديتي وشد البدو وضحيتي مقيمة، ما رحلتي لين حطمتي بما فيها الكفاية. عاقل نحب الجنون وصوت نارك في هشيمة، استبحتي حرمت المجنون بدراك وعناية. والتفتي له بعقلك وارتكزتي في صميمة، من كثر ما يعشقك ما قال لك بالحب راية. خايف الأيام لا تطلع عواقبها وخيمة، وفي طريقك كل ما كنه لمس درب الهداية. تاه ودروب الحياة المستقيمة مستقيمة، تايه بصري ومن جابه البيت الله تايه. عذر من غمض بعين وعينها الأخرى كريمة، فدوتك ما فات من الأيام واللي عاد جايه. يا بعد عمر مخاسيره معك عندي غنيمة، انتي الفارع بقد وجد واسماء وكناية. من عشق مثلك يجوز من الهوى وشداد ريمة، ليه لا وانتي بحسنك في ذوات الحسن آية. لا ذهب لا ماس لا ياقوت لحجار كريمة، شاعر له مع هالرايات فالمرقاب راية. كل ما هبت هبوبك فلها قدر وحشيمة، سامحك من ألف باء الذنب إلى ما لا نهاية. واستباحك عن خطاه وكل طقه بتعليمة، ويوم قلتي أعطني حريتي أطلق يداية، ما ذخر عن وجهك إلا طعنتين في صميمة.
0: على الخليج.

0: الخليجية.
1: وشهي أرضاك عليك سيدة الغيب.
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لطاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلا. عندي شطر يسوى جميع الاشطر. ما حد من الشعار قبلي يابه يلي تعرف قرمة بين الاسطر وتعرف قصد الشاعرة إن غنابها دبي جذابها قبل ما تمطر. لو قلت وانها بالمطر جذابها خطيرة وصارت صراحها أخطر.

موجة على سطح البحر، دقت الساعة والموعد حضر، ورقصت موجة على سطح البحر.

0: صفر تسعة.
1: ألو
2: نعم، هات الكلام.
1: أنا ما نسيت معاه عهد الهواء، عهد الصبع. سر وصف قلبي مخبأ. درست الهواء أنا وياه من ألف باء. كل من دعا صاحبه لبى.
2: هلهن بس أنت، هلهن بو.
1: يقول إنني فضلت، إنني فضلت غيره عليه وغيره معي.

وين شك او كثر الظنونه فما زال هو سيد المظاني وين شك او كثر الظنونه فما زال هو سيد المظاني.